0: عزم الايه الامور. يبقى كل حاجه ايه تفصيل الكتاب، كتاب مفصلت اياته، يعني كل حاجه لها ايه. زي ما قلنا زمان لا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ويقول لك نحن نرزقهم واياكم، والثانيه نحن نرزقكم، واحد سطح يقول لك مره يقول لي كده ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم، نقول له ما هي تفصيل، اصلها جايه تفصيل. ليه؟ لان صدر الايه مختلف. لا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني فكان الفقر موجود. طب واذا كان الفقر موجود يبقى الانسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ فلما يقول ما دام الفقر موجود ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نبقى نحن نرزقكم، لان شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين اللي يجي لك. لكن اذا خشيت املاق، خايف لا تفتقر، يبقى انت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى انت خايف من مين بقى؟ على نفسك ولا على الطارق؟ قال لك نحن نرزقكم هم واياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون اليه في امر دنياكم واخرتكم. الشيء اللي فيه يمكن تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش عندك. ولذلك ايه؟ واوتيت من كل شيء، بقى هي بالقيس ملكة سبأ، اوتيت من كل شيء في الدنيا، لا اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون لها، اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون ايه؟ يمكن ان يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال لك كل حاجه زي ما قلنا زمان لما سألوا قال له طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف؟ لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده. فجاب خباز وسأله قال له يا اخوان الكلة دي بتعملوا منها كم رغيف؟ اي من المعروف لنا دي؟ قال له كذا. قال له انت بتقول في القرآن؟ قال ايوه، هو في القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أحال كلا على أهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجة. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي إلى الخير. الطريق المؤدي إلى الخير دي هينقسم قسمين. هب أن ناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه، نبقى دي نشفيهم من هذا، ورحمة ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى إذا فيه ملحظين، فيه دي المنهج القرآن، يجي وقائي ويجي علاجي، علاجي لمن وقع في المعصية ووقائي لمن لا يقع، نقول له ما تقعش. يبقى الرحمة وننزله من القرآن ما هو إيه؟ شفاء. شفاء لمين؟ للمريض اللي عنده ذنوب يقول له اعمل كذا ويرجع عن الحكاية دي. طب واللي ما عندوش رحمة في أن لا يقع في إيه؟ أن لا يقع في مرض. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بالإله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك. يبقى منطقي أنك أنت تسمع كلامه ولا لا؟ داني أي واحد بيصنع صنعة بشوف الكتالوج اللي هو عامله، كذلك الصنعة اللي صنعها ربنا هو الإنسان، الكتالوج اللي عامله هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فإن كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الإيه؟ وخذ الرحمة. نسأل الله أن نعطى هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها الصور في ألف لام ميم وألف لام ميم را وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم را، بس اللي أحب أأكد عليه انك انت تعرف ان آيات القرآن كلها مبنية على الواصل مش على الواقف، ولذلك تيجي في آخر أي صورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض أن ألف نقول ألف لام إيه ميم على الوصل، لكن دي جت على الوقت ألف لوحدها، ألف مبنية على الأول، لام على الوقت، ميم على الوقت، راء على الوقت. إنما لو على طريقة القرآن في جمله وآياته كله مبني على الوقت كان يقول إيه؟ ألف لام ميم راء. شوف دي تخلفت على أن المسألة تبقى توقفية، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام، الالتزام معناه إيه؟ إنك أنت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش يا أخوة، ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي إيه؟ ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى توقفية. ولا تعال إحنا في ألف ولام وميم بدأت بها صور، فبنقرا في البقره وفي آل عمران مش كده، ونقول الف لام ميم اهي هي الف ولام وميم، وبعدين ابص الم نشرح لك صدرك، الله طب ما هي الف ايه ولام وميم، طب وايه قلت الم نشرح لك صدرك ودول قلت الف لام ميم، طب ودي اعرفها ازاي بقى عشان تعرف انه كل سماع اللي تسمعه تقوله اللي تسمعه، ويبقى في اللي زي بعض دول دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها اي وضع. تلك ايات الكتاب، تلك يعني السوره اللي جايه دي ايات الكتاب، ايات من الكتاب، لان الكتاب هيشمل من اول بسم الله الى الحمد لله الى الناس، يبقى دي ايه ايات، لان الاضافه عندنا على ثلاث معاني، مره تاتي الاضافه بمعنى من، مره تاتي الاضافه بمعنى في، مره تاتي الاضافه بمعنى ايه اللام. نقول له مثلا مال زيد، مال لزيد مش كده، ده اذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك، زي ايه اللجام، لجام الفرسي، لجام الفرسي، هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به، يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص، ادي الاضافه بمعنى ايه، معنى اللام. كلام اول مرة تكون الإضافة بمعنى من، أردب قمح، يعني أردب لقمح، هو القمح اللي ملك الأردب، ولا أردب من قمح، يبقى الإضافة بمعنى إيه من. طيب مكر الليل، مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة إيه في، يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه، يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى إيه، بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه، تبقى آيات إيه من الكتاب، آيات من الإيه من الكتاب، الكتاب اللي هو إيه، الكتاب اللي هو القرآن، ده كلام معقول. إذن أطلق الكتاب ينصرف إلى مين، ليه؟ لأنك أنت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعد كده، وبعدين تقول فلان الرجل، أكن الرجولة في غيره ليست إيه، بحيث إذا أطلق ما تنصرفش إلى مين، تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، لما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحقه إيه، تبقى كلمة الكتاب إذا أطلقت انصرفت إيه في العقائد إلى القرآن، والكتاب في النحو ينصرف إلى كتاب مين، كتاب سيبويه، يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب، أي في كتاب سيبويه، يبقى إذن الكتاب اسمه قلب علم بالغلبة، علم بالغلبة. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، ما هو قال وتصديق الذي بين يديه، مش قال كده قبل كده، والذي أنزل إليك من ربك الحق، ليه اشمعنى، أم قال لك لأن الذي يخالف الحق، ما مراده من مخالفة الحق؟ إنه يكسب بمخالفة الحق شيء ما كانش له، هو ربنا مش عايز يكسب منكم، يبقى يقول الإيه؟ يبقى يقول الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، كلمة الله ده علم على واجب الوجود مطمورة فيه كل صفات الكمال، ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي الماء، كل الصفات تجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد، زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم، تبقى زيدون العالم، وغير العالم ده تاجر كمان وبيتاجر وتاجر، طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر، لا وكاتب كمان، الله، والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل هيبقى شجاع، تبقى لما تقول زيد جت فيه كل الايه؟ كل الصفات الكمالية اللي تنعرف له. فإذا قلت الله واجب الوجود الله، ولذلك أنت كل شيء لا يبدأ ببسم الله. بسم الله ليه بيقول بسم الله؟ عشان أنت ما سخرتش الأشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك، يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى أنت بتدخل عليها لتستخدمها بإيه؟ بأي حيثية؟ بحيثية أن الله زللها لك فزللناها لك، لو لم يزللها ما تقدرش تستفيد منها. يعني قلنا زمان قصة الجمل اللي البنت الصغيرة تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل، وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته، على إيه؟ ما زللوش، ربنا زلل ده ولا زللش ده علشان يبين لي إنها مش مشطرة. فزللناها له فمنها ركوبهم ومنها إيه؟ ومنها يأكلون. يبقى إذن لما تيجي تقبل على أي عمل عايز قدرة تقول باسم القادر، بالقادر اللي اداني شوية قدرة. طب وحاجة على مال تقول الغني الله، تقول مثلا البسط الباسط، الدار الدار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدرة وعايز حكمة وعايز غنى، يعني مال تموله، تقوم تقول ايه؟ باسم القادر، باسم الغني، باسم الضار، كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال، او لذلك بيسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما تقول فلان عزيز قومه، مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقت اسمها صفات ايه؟ صارت الى مرتبه الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين؟ الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات، واما ان تكون اسماء الصفات. اسماء الصفات واسماء الذات تعرف دي ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفة ذات العزيز، انما صفة الصفة والفعل المعز لازم يجي لها مقابل، والمزيل لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله، لو باسط ولهش قابض يبقى ما ينفعش اله، مش كده؟ لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله، يبقى فيه صفة ولها ايه؟ مقابلها، لان فعلها في الغير، إنما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومذل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه؟ الكمال. اللي عرفناه اللي نشأت منه هذه الحياة، الله الذي رفع السماوات، مسكني من العالم العلو على طول، ما جابليش من الأرض الأول، من العالم الايه؟ العلو. رفع السماوات، كلمة رفع إذا استعملتها استعمال بشري تدل على أن شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى، ورفع أبويه على العرش، أبويه قاعدين كده ورفعهم على العرش على طول، تبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعة كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعة، خلقها إيه؟ رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول ايه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، هل الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ طب سبحان من صغر البعوضة، هي كانت كبيرة قوي كده وبعدين ربنا صغره ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات اي خلقها ايه؟ مرفوعة بغير عمد. الله، كأن الرفع دي كان مقتضاه ان يفيه عوم تشيله يفيه حاجة تمسكه من فوق. السماء نبص لها نشوف كده ونمشي الى امتداد الافق وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود؟ محدش انصدم في عمود ابدا. الله. والافق ينطبق السماء على الارض كده يا ما انطبقتش ولا حاجه، انما بصرك انتهى هنا فانطبق. ده يمشي كده وده يمشي كده، يقول يلا ايه نمشي في كل اتجاه، نقوم ما نلاقيش لا عمود ولا اي حاجه. يبقى اذن هي مرئيه هكذا ولا لا؟ يا ترى من غير عمل مرئية ترونها كذلك؟ يعني من غير عمل مرئية ولا مفيش عمل خالص؟ احنا بنشوف مفيش عمل خالص او مفيش عمل مرئية. ليه؟ ام قال لك لان يمكن حاجة تانية، لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع يبقى ايه؟ يا شيء شايله يا شيء ايه؟ نسك. ربنا جاب الجهتين الاثنين، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه من اعلى. يبقى ان كانت من اعلى ممسوكه من اعلى يبقى مش عايزه ايه؟ مش عايزه عمد، مش كده ولا لا؟ طيب يمسكها يعني ايه؟ يضع لها قوانينها الخاصه. قوانينها الخاصه اللي ما نعرفهاش لسه، انما احنا لو جئنا بمسح للدنيا بواسطه الاشياء والاقمار الصناعيه اللي بيعملوها وبواسطه السياحات لن نجد عمد. ويتبارى المهندسون الآن في أن يكبروا سقوفا بغير عمد. كل ما يتقدم العلم عايزين يعملوا إيه؟ سقف. ويقعدوا يتفننوا بقى، يعملوا عملية الشد وعملية المش عارف إيه وعملية إيه وعملية كل أهي. وإحنا عم نعملها في مساحة لا تتجاوز كم متر، وعملين إيه؟ متعبين. وبعد ذلك نقول له برضو العمد بس أصلها مش في الدجاف الجوانب. هو انا اقول السقف ملوش عمود؟ طب والجدران بتعمل ايه يا حضره؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر ايمانيه في تفسير القران الكريم للمغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الأرحام. الإحسان إلى الأرحام واجب شرعي أمر الله تعالى به، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام هم الأقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية الأب والأم، ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب في القول والفعل، ويدخل في ذلك الزيارة وتفقد الأحوال والسؤال عنهم، مساعدة المحتاج منهم، والسعي في مقضاء حوائجهم ومصالحهم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام والإحسان إليهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإحسان إلى الأرحام سبب للبركة في الرزق والعمر، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والإحسان إلى الأرحام من أسباب دخول الجنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والله تعالى في عون المحسن إلى أرحامه، فمن أراد أن يكون الله تعالى في عونه على من ظلمه من ذوي أرحامه فعليه بصلة من قطعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال له عليه الصلاة والسلام: إلا إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والإحسان إلى الأرحام يكون بالزيارة، ودعوتهم للزيارة والدعاء لهم وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم وعيادة المريض منهم وإجابة الدعوة ومشاركتهم في الأفراح ومواساتهم في الأتراح مع بشاشة الوجه ولين المعاملة. قال النووي رحمه الله: الإحسان إلى الأقارب والأرحام على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. ولما أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يتصدق بحديقته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت فيها، أي بيرحاء، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسم تلك المزرعة. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فخير ما ينفق الإنسان ما يكون على قرابته، فمن كان له رحم فقير كان الإنفاق عليه صدقة وصلة، وإن كان من ذوي السعة كان له هدية وصلة. ففي سنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والكاشح هو المعادي، ولا شك أن الصدقة عليه أقرب إلى الإخلاص، لأن عداوته تقتضي منع الصدقة، فبإكراه النفس على إعطائه يعظم أجر الصدقة بخلاف ذي الرحم المواصل. ومن الإحسان إلى الأرحام حسن الظن بهم. فعن زوجة طلحة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، وكان أجود الناس في زمانه، أنها قالت له: يا طلحة، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال لها: ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا عسرت تركوك. إذا كان عندك المال يكونون عندك ويزورونك، وإذا ما عندك شيء يتركوك. فقال لها من حسن ظنه: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. أتأملوا حسن الظن بالأرحام.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
1: ومن الإحسان إلى الأرحام أن يتفقدهم ويسأل عنهم ويسلم عليهم، حتى بالاتصال الهاتفي أو إرسال السلام إليهم، توقير الكبير ورحمة الضعيف، وينزلهم منازلهم التي يستحقونها، يشاركهم في الأفراح بالتهاني، وفي المواساة في الأحزان بالتعزية، ويتبع جنائزهم. إذا حدث خلاف بينهم يصلح بينهم، يدعوهم إلى الخير إلى الهدى، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر بالأسلوب المناسب. ومما يعين المسلم على الإحسان إلى الأرحام معرفة ما أعده الله تعالى للواصلين لأرحامهم من ثواب، وما توعد به للقاطعين من عقاب. ومقابلة الإساءة منهم بالعفو والإحسان، وقبول اعتذارهم على الخطأ الذي وقعوا فيه إذا اعتذروا، والتواضع لهم ولين الجانب، والتغاضي والتغافل عن زلاتهم، وترك المنة عليهم، والبعد عن مطالبتهم بالمثل، والرضا بالقليل منهم، وفهم نفسياتهم، وترك التكلف بين الأقارب، لأن التكلف يقلل التواصل. فبالزيارة يقدم الشيء البسيط الموجود، الجود بالموجود دون تكلف. أما إذا تكلف ذبيحة وأكل كثير ومصاريف كثيرة، فإنه يستثقل بعد ذلك زيارتهم، ولا ينساهم في المناسبات والولائم. وإذا كان من ميراث فيعجل قسمة الميراث حتى لا تحدث مشاكل بين الأرحام. ومن المهم اصطحاب الأبناء عند زيارة الأقارب والأرحام، كي يتعودوا على الصلة ويعرفوا أقاربهم وأرحامهم يصلونهم. وعلى المسلم الحذر من قطيعة الأرحام، فهي كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم مطرود من رحمة الله الرحيم، متوعد بنار الجحيم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. فلما يقاطع رحمه؟ ألشيء من أشياء الدنيا الفانية، أم لكلمة قيلت وخطأ؟ فالخطأ وارد. لذلك ينبغي المسامحة والعفو والصفح حتى تستمر المودة والرحمة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. ومن كمال الإحسان والصلاة الإحسان إلى الرحم البعيدة. قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلته لرحمه، أوصى بأهل مصر خيرا، وذكر بأن لهم رحما وصهرا. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، وأما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وليحذر قاطع الرحم من تعجيل العقوبة له في الدنيا، فالله تعالى يجازي أهل الإحسان بالصلة في الدنيا والآخرة، ويجازي أهل القطيعة بالقطيعة في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وقاطع الرحم ترد عليه أعماله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء عشية خميس ليلة الجمعة، فقعد الناس حوله، فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. فقام الشاب فأتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، فسلم عليها، فقالت: يا ابن أخي، ما جاء بك؟ قال: لا، إلا أني قعدت إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. ثم قال: حتى كانت الثالثة، قال: ترجع إليه فاسأله لما قال ذلك. فرجع إليه فقص عليه ما كان من أمره وما قالت له عمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. فلنحرص على صلة أرحامنا، ولنتقي الله تعالى في أنفسنا، لنتقي الله تعالى في أرحامنا. علينا أن نصل الأرحام بالزيارة، بالاتصال، بالهدية، بالصدقة، بما يحتاجون. فصلة الرحم بركة في العمر، وبركة في الرزق، وخير كثير، وفيها رضا الرحمن، والفوز بالجنان، والنجاة من النار. في ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى أرحامنا، وأن يعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

بينه، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه،

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي، تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: المكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
2: عزيزي المستمع،
9: عزيزتي المستمعة،
2: عرفنا في الحلقات السابقة أن الشخصيات تعد من أهم العناصر المؤثرة في العمل الدرامي.
9: كما عرفنا أيضاً أن للشخصيات سمات وصفات محددة.
2: في حلقة اليوم سنتعرف على بعض السمات الأساسية العامة للشخصية.
9: أولاً، السمة البيولوجية أو التصنيفية.
2: هذه هي الخطوة الأولى، ونعني بذلك اختيار جنس الشخصية، رجلاً أم امرأة، أم طفلاً، إنساناً أم حيواناً، وهذا أبسط أنواع الاختيار.
9: لكن هذا الاختيار يجب أن يتم بوعي لمدى تأثيره على العمل.
2: المفروض أن تقوم الشخصية بفعل ما، أو أن تعبر عن فكرة ما، مثل أن تتزعم عصابة تهريب المخدرات، أو القيام بعمل فدائي، أو الدفاع عن حقوق المرأة.
9: هل ستكون الشخصية رجلاً أو امرأة؟ فالأمر يختلف بطبيعة الحال في التناول الفني وفي التأثير على الجماهير.
2: ويأتي التساؤل في الاختيار، ما الأفضل للقصة؟ أن يتحقق الإنقاذ بأن يقتل الفتى الأمين الشخصية الشريرة، أم أن يقوم بالمهمة كلب أو حصان البطلة التي يحبها؟
9: هذا الأمر يقود إلى ذكر التشخيص، وهو أن تعطى للحيوان أو للجماد سمة إنسانية أو تعبير إنساني، وهي طريقة جاذبة بالنسبة للعمل، مع ما يتبعها من أفعال وردود أفعال تتناسب مع السمة دون أن يدخلنا ذلك في دائرة التكلف.
2: ثانياً، السمة المادية.
9: أصدقائنا، السمة المادية تلي الاختيار السابق، وتتحدد خلالها الملامح العامة للشخصية دون صرامة لا مبرر لها.
2: وعادة لا يتم اللجوء إلى سمات خاصة إلا إذا كانت القصة تستلزم ذلك، كأن تحدد عاهة أو تشوهات محددة مثل الشلل أو الطول أو القصر أو البدانة أو الصوت الرفيع وهكذا.
9: ومن نافلة القول اختيار الممثل المناسب لتحقيق هذه الرؤية، وهذه الملاحظة توجه للمخرج فقط.
2: ومن ثم تجب المرونة في السمة المادية، ليس فقط بالنسبة للإنسان بل للحيوان أيضاً، وعموماً فإنه لن يحدث أن يتخيل الكاتب السمات المادية لشخصياته ثم يتحقق تماماً خياله عند التنفيذ. فمهما كانت براعة التنكر أي المكياج، فلكل شيء حدوده التي لا يتخطاها.
8: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست المصري عبد الرحيم كمال.
9: أيها الأصدقاء، أضحى اسم عبد الرحيم كمال في عالم الفن عملة مهمة جداً لما قدمه من أعمال درامية مهمة مع كبار النجوم وأكبرهم الفنان النجم يحيى الفخراني.
2: كعادته أخذ هذا السيناريست يدهشنا، وبقلم رشيق يشبه كثيراً مشرط جراح يغوص في أعماقنا، فينجح باقتدار في أن يتسلل إلى المشاهدين ليدفعهم دفعاً إلى أن يقفوا أمام أنفسهم ليواجهوا كل ما هو مسكوت عنه.
9: في راحاته عشنا أياماً وليالي،
2: ومع الخواجة عبد القادر ارتحلنا لننجو بمشاعرنا في رحلة حب افتقدناها كثيراً.
9: وعبر دروب التاريخ صرنا لنستمتع إلى حكايات من دفاتر التراث.
2: وبدهشة متعمدة نجح السيناريست عبد الرحيم كمال، أحد الذين تربعوا على عرش الدراما العربية في أكثر من رمضان.
9: نجح في أن يصحبنا في رحلة الصراع الأزلي الذي بدأ مع لحظة الوجود بين آدم وإبليس من خلال مسلسل والنوس الذي حقق نجاحاً جماهيرياً عريضاً.
2: بل وحصل على نصيب الأسد من المشاهدة والنقد والتحليل.
9: لم يكتفي عبد الرحيم بهذا النجاح، بل قدم لنا حكاية يونس ولد فضة.
2: ذلك العمل الذي يمثل إضافة شديدة الصعوبة والتميز إلى الدراما الصعيدية، ليعزف قيثارة عبقرية شديدة الرقي إبان بث المسلسل.
9: أثبت عبد الرحيم كمال بأنه سيناريست من نوع العيار الثقيل، بل والثقيل جدا.
2: أصدقائنا، سنصحبكم مع كاتب هذه الصورة عبد الرحيم كمال خلال حلقتين من هذا البرنامج، كونوا معنا.
8: الصورة المكتوبة.
2: عبد الرحيم كمال.
9: أصدقائنا، تردد كثيراً في الآونة الأخيرة بأن السيناريست عبد الرحيم كمال هو امتداد للسيناريست الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة.
2: لا أظن أن ثم مبالغة في هذا الكلام، فهو كاتب متميز باقتدار، فإذا توقفنا عند شيء من أعماله فستصيبنا الحيرة بكل تأكيد.
9: هذا مؤكد، فلا نعرف أي مسلسل نقدم. هل نقدم مسلسل والنوس أم الخواجة عبد القادر، أم مسلسل نجيب زاهي زركش، أم مسلسل شيخ العرب همام، أم دهشة؟
2: المسلسلات كثيرة وكانت الصورة واحدة.
9: إذن دعنا نقترب أولاً من مسلسل والنوس، ومن ثم نتعرف على عبد الرحيم كمال بشكل أفضل. أيها الأصدقاء، مسلسل والنوس هو أحد الأعمال المهمة، بل والمهمة جداً، التي كتب صورتها السيناريست المبدع عبد الرحيم كمال.
2: مسلسل والنوس تم تغيير عنوانه 3 مرات، فكان الاسم المرشح الأول في بداية كتابة العمل فتنة، إلى أن تم تغييره إلى في بيتنا والنوس، حتى تم الاستقرار على الاسم النهائي والنوس.
9: هذا المسلسل التلفزيوني الدرامي المصري بدأ عرضه في شهر رمضان عام 2016، وضم كل من الممثل القدير يحيى الفخراني، نبيل الحلفاوي، هالة صدقي، حنان مطاوع وغيرهم.
2: المسلسل من إخراج شادي الفخراني.
9: تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية عن أحد الآباء ياقوت، الذي يترك أبناءه ويختفي مدة 20 عاماً.
2: ثم يأتي الشيطان إلى أسرته ويدعي أنه صديق والدهم وهو والنوس، ويطالبهم بحقه الذي أخذه والدهم منه، ويدلهم على مكان إقامته ويخبرهم أنه يمتلك الملايين.
9: لم ينتهي الحديث بعد عن والنوس، فقد سألت إحدى الصحفيات السيناريست عن هذه الشخصية.
2: بعد الفاصل سنتعرف على إجابة كاتب الصورة السيناريست عبد الرحيم كمال.
10: هيدخل المناظرة؟
11: طبعاً هيدخل.
10: وهيكسب فوز علام كمان. مالي فاروق ده جامد، سايبه عمال بيقرا.
11: ده جاهل ولا بيعرف اي حاجه في اي حاجه.
10: وانت اللي نفخته وخليته يتصدر.
11: وانا مالي انا بجد بقى، انا مالي؟ ابنك اللي غاوي منظره ومرياسه، هو كل مصيبه تحشره ونوش فيها؟
10: ظالمينك احنا، معلش.
11: طول عمركم ظالميني، كل واحد عايز يلبس مصايبه الونوس. مال انا ومال بلاويكوا السودا؟ قولي انا بعمل ايه؟ انا كل اللي بعمله ان انا الفط الخوازيق واظبطها على مقاس كل واحد واحليها في عينيهم، لكن هم اللي بيروحوا لها برجليهم. مال انا بقى؟
10: صحيح مالك، مفترين احنا.
11: طبعا مفترين. انت عارف يا قوت ان انا بحسدكم؟
10: حسدنا على ايه؟
11: حياتكم رغم انها قصيره بس ممتعه، متلونه، فيها تفاصيل كتير. صحيح بتحزنوا وتفرحوا على حاجات تافهه، لكن بسطاكم. انما انا بقى،
10: انت ايه؟
11: حياتي طويله بس ممله، اللي بعمله هو هو. حياة مقرفة، عيشة تكفر.
10: تكفر؟ ده على أساس يعني إنك
11: اوعى اوعى تكمل. عيب يا يهود، عيب. دي شغلتي يا يهود.
10: إيه بقى الحكاية؟ هنضيع الوقت في النص المظلوم ولا إيه؟
11: بفضفض يا أخي معاك. أنا وحيدة يا يهود.
12: أصدقاءنا، قالت الصحفية أمل سرور للكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، حدثنا عن الصراع الأزلي الذي جسدته في ونوس. كيف استطعت أن تغوص في أعماق الشر وتتفنن في حيل الإغواء التي يمارسها الشيطان بكل هذا التوحد معه؟
2: قال عبد الرحيم كمال: الشر والخير معا في خدمة المشيئة الإلهية، وكل ميسر لما خلق الله. فالشرير لن يخرق الناموس، ولن يحدث في ملك الله إلا ما يريده سبحانه وتعالى. والشيطان يلتقط ما في نفوسنا نحن بالأساس، يلتقط طرف الخيط من يدنا ويمده إلى آخره. هكذا رأيت والنوس داخلنا قبل أن يتبعنا من الخارج، فنحن من نتبع خطواته إلى شهواتنا.
12: أصدقاءنا، استرسلت الصحفية أمل سرور في سؤال الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال حول مسلسل والنوس، فقالت: مسلسل دهشة كان معالجة درامية لمسرحية الملك لير للشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير. كيف ترى الاتهامات الموجهة إليك بأن والنوس ما هو إلا معالجة درامية لمسرحية فاوست للألماني جوتا؟
2: قال عبد الرحيم بكل هدوء: مسلسل والنوس معالجة لفكرة الشيطان، وهي فكرة أزلية من أشهر معالجاتها لدى عامة المثقفين فاوست، لكن الأمر هذه المرة مختلف، فالصراع أزلي، وفلوست مارلو سبقت فاوست جوتا، ومحنة الشيطان مع سيدنا أيوب سبقتهما وألهمتهما، وهي في العهد القديم، وكذلك محنة الشيطان مع آدم في الكتب السماوية الثلاثة، ومحنة الشيطان مع سيد المسيح عند الجبل في الإنجيل.
12: فأي تلك المصادر ينتمي لها والنوس؟
2: والنوس محنة الشر الأزلية مع الإنسان، وليست فاوست.
12: أصدقاءنا، كان نجاح مسلسل والنوس مبهجاً وسريعاً وطاغياً، هكذا عبر عنه الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، إذ أحس بنجاحه من أول ليلة عرض، وهي الخطوة المهمة في المشوار الصعب.
2: أخيراً سألت الصحفية سرور: هل لأن اقترب من والنوس القابع بداخلك؟
12: قال عبد الرحيم: والنوس داخلي مثل الجميع، أهرب منه وأقاومه، وأنجح وأفشل وأراقب وأعرف نفسي من خلال رحلتها معه، لكنه ضعيف الكيد في النهاية أمام جبروت النفس وسلطتها.
2: كلاكيت، نهاية الحلقة.
12: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: وجوه،
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
2: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. وجوه. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: إبراهيم سعيد الذي يرى بأصابعه. إبراهيم سعيد من مواليد مسقط عام 1975. صدر له معمار الماء، شعر عام 2006، سحر الكلام، تأملات نثرية عن الشعر عام 2012. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. كان ماء هنا وقد شربته رمال الصحارى، كان ماء هنا وقد تغلغل راحلا إلى أشواق الراحلين، كان ماء هنا وذهب الآن يحيي الطيور والحيوانات المهاجرة، كان ماء هنا وعلى أحد ما في هذه اليقظة المرة في هذا النواس الحالم أن يقيمه وأن يرفعه في برج أو خزان، في عمود مقدس أو لهب مشتعل بالكلمات. كان ماء هنا وقد أخذته الرمال في حنانها الشجاع، وتلبسته في ردائها الهفاف وروايتها المبطنة التي لم يكتبها أحد أشد من الطوفان وأشرس من الحرائق. في تلك الرمال التي تتشوق الرمال وتلعب بالرمال وتتوسد الرمال وتتحاضن الرمال، هناك في رمال بدية أحرق الشاعر قصائده الأولى بخورا مقدسا للألف الراقصة، وهناك كانت قيامة الأعمى الذي فقأ عينيه بمخرز الشوق ليكتمل اليتم، وهناك تدفقت التهجيات والصلوات بيقظة الأقدام التي تخبط يمنة ويسرى وأسفل وأعلى ووراء وقدام، وهناك كان عصيا على اليأس، وهناك شم طلع النخيل وطزاجة الهواء، وهناك ترك دخانه اللذيذ على شفتي حبيبته قبل أن تنام، وهناك أقام مأدبته الفقيرة بقهوته وموسيقاه ليرفع الشعر فوق الذرة، وهناك رأى عري الكثبان الشبقية تدفع الرعشة، وهناك أوقد ناره الأولى. هذا كائن رملي ذريعته أن يكترث بالملمس والنعومة، بالإثمد الرملي المسحوق والذرات المتناثرة في عين الشمس وغرام الليل، سفينته الصحراوية في ذلك أن يتعرف ويستكنها ويرى ويشم ويحس ويتبختر في أصابعه ويدوخ في صمته وفي حنجرته، متهدجا ومستغيثا أن لا ينثلم هذا الجمال القصي، وأن لا تتسيد عليه الأبهة الفارغة، وأن لا يتشتت في حواجز الواقع الزاحف خبط عشواء كجريمة تسطر معجم المسوخات. يأتينا طيفه في الأعياد المسائية كي يفتح صنابيره الرملية في أرواحنا، فنسمع بأجسادنا الجرار التي تعزفها القوافل، ونرى رأي الأذن المرهفة انسكابات الجزيرة العربية منذ باللقيس وسليمان والسد ومأرب وأبو بكر سالم وثمود النائمة في الحضن الشهي للصحارى، ثم يعود القهقرة شبحا متلاشيا في الضباب جافلا من البقاء الطويل واللعنة الطويلة والفرح الذي كلما اتسعت أيامه ضاقت أفواهه. لقد أصبحنا صديقين ولم يتقصد أحدنا أن يبدأ صفحة أو كتابا في الصداقة، وبعفوية من مر على محطة قطار أو ميناء التقينا صدفة هناك في تلك الزاوية الصغيرة التي كتب عنها كفافيس قائلا: مثلما دمرت نفسك في هذه الزاوية الصغيرة هي دمار أن ذهبت. آملين أن نصعد أعلى بقليل جدا فوق سهادنا وممضاتنا اليومية التافهة، بل آملين أن نصعد بتلك السهادات والممضات للنخب والأغنية والفرح واللقيا. لا يخذلك إبراهيم سعيد حين تكون في قاع العياء والتعب والتهلكة، إنه وهو المتعب الهالك يستعير حبالا خيالية ليدلي بها إليك في اللجة العميقة، يرفعك من هناك وينتشلك من الهشيم الأرضي إلى حصاد الضحكة التي ترفرف كراية مازحة في الأعالي، راية حرة مقهقها كالتي يرفعها أطفال المنافي في قلوبهم الساخرة من وجه العدم. لقد اختار غليونه المحلية الصنع وإنبيق حنجرته الجهورية وكأسه الذي يكاد أن ينكسر كل مرة، وجلس تحت أشجار أبي العلاء وأبي حيان، ومن هناك أخذ يكتب لنا رسائله التي تحاور الأزمنة المترحلة والقصائد الشهوية التي يحبها ومشروع المطر القادم. وكلما لوى زمام ناقته الآيبة إلى الرمل عاد إلينا في المرة القادمة بخرج حالم من المكتبات التي يرتادها، وبأياد زرقاء مغسولة في لهب الشعر، وبقنان معبأة من نهر الرماد المتجمر، وبحديث عن الشجرة والثمرة الحلوة والطريق والأنبياء، وبأصداغ مجبولة على الربيع والضفاف الحرة. كثيرا ما تشكلنا التضاريس والبيئات وتهرسنا في مزيج صناعتها لوجوهنا وأرواحنا وملامحنا هو ذا ضب يجأر بالشموع والسلالم الهوائية والزحف نحو النور، ضب إنساني مولع بالترحال في وجه الرمل بذخيرة من النسائم الغائبة التي يقف منعزلا في صيدها وتلقفها بشبكة رئاته الشعرية، هو ذا دب صحراوي يلتقط سرديناته من عزاء الأحلام ومن فم السعادة الداثرة، تلك التي راكمتها الأحقاب في حفلها الملكي وتذكرتها الرمال المنسابة في الجرح والطهارة والمروءة وأخلاق الطيور. وبين الضب والدب ينبعث وجه حائر، وجه واحد تتلاعب فيه الظلال تحت ضوء القمر الوحشي وأشعة الشمس التي لا تتقصف. كم ساعة رملية في حدقة إبراهيم سعيد، كم سرابا التمع قبالة ظله، كم وردة كالدهان اصطبغت بها لياليه الساهرة، كم فرحا اندغم في فرحه وضحكة تلولبت في ضحكته، كم هزة رقص بها قدميه وساقيه أمام الملأ المتخشب، كم طائرة ورقية نشرها بأصابعه هناك في الصحراء الشاسعة التي لا أبواب لها، كم حرية وهداية ورشدا ووجودا شدها في طريقه المتهكم، كم خيطا من شعاع قبض عليه لينتشر الكون بالنهار الأبدي. كم بطالة عرفها بأنها موت، كم أعمى مثله يرى بأصابعه. إبراهيم سعيد الذي يرى بأصابعه.
4: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
4: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: مع أجمل الشمس وهي تضيء ضفائر شعاعها على سطح

البحر بعد أن تسلقت الجبال وخرجت من ورائها باتجاه الحقول والوديان والحارات والبيوت. إنها لغة الطبيعة التي تحدث بجمالها كل يوم لنستمتع بتفاصيلها الصغيرة كبداية ليوم نسأل الله أنه الأجمل لنا ولكم. صباح من أقريات.

0: أيها الماء الصافي خلف سد وادي ضيقة، فليتدفق صباحك رحبا نحو الأرض التي تنتظره ببساتينها وطيورها ووديانها. أيها السد الأكبر في بلادنا، تكبر على جانبيك استراحات المتعة بالطبيعة، وتكبر شلالاتك البيضاء الناصعة وهي تتدفق في الأيام الأجمل لتنتظر ونحن معك مطرا جديدا تسوقه السماء خلف الجبال ذات السلاسل الممتدة. الصباح المعانق لأشجار الأنبر أو المانجا في حيل الغاف هو صورة أسطورية لأيام تتدلى فيه عناقيد الثمار كالثريات، تتلون بألوان جودتها وطعمها الحلو الذي لا يبارى، تسير تحتها سواق الأفلاج وكأنها تنتظر منها هداياها للناس بعدما غذت عروقها بأعذب المياه. يتسلق الضوء المدرجات الجبلية العميقة التي تقع عليها قرية تعب بجانبي الوادي، وهي تدير وجهها جهة بحر فنس رافعة بساتين حمضياتها وفواكهها لتعانق السماء، وتحتها يتسلسل الماء على السواقي. للبحر روايات كتبها الجمال كقصص كفاح وأمجاد على امتداد منطقة الساحل وشاطئ قريات، تتلمس أقدامك نعومة الرمال الفضية وتستنشق منتعشا هواء البحر الممزوج برائحته المميزة، وعلى شاطئ دغمر تكتب قصائد هادئة بهدوء المكان، وأنت تجلس تحت المظلات الممتدة وفي يدك شاي صباحي طازج. للكاميرا المعلقة بالشروق أو الغروب صوت فلاش سعيد بجمال قلعة الصيرة وهي تربض على نتوئها الصخري، تحيط بها المياه وأشعة الشمس. ما أجملك أيها المستمع الصباحي وأنت تدخل برواز الصورة وخلفك البحر وقلعة الصيرة ينحنيان عليك بدفق أبوي فات، وتستمع كذلك لأصوات الصيادين القادمين بأسماكهم وأصوات الباعة والمشترين كأنها سيمفونية خالدة لا تتوقف. بين دغمر وضباب، بحيرة مد وجزر ساحلية طبيعية تحيط بها أشجار القرم كحارس أخضر كثيف الإخضرار والجمال، وهناك أيضا سترقب النجم صباحا حينما تزور موقع هوية نجم المعد بعناية للجلوس العائلي لتتفكر في الحفرة العميقة وصوت البحر الهادر القريب. رعى الله قريات وما ضم بحرها وأودية تسقي الحقول زلالا، تمر بحيل الغاف خضر بساتينها وتبدو جبالا للشموخ مثالا. صباح الورد من قريات.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. قمة مجموعة بريكس تناقش في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تنظم مؤتمرين يستعرضان أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام. أكثر من 521 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات في مدينة ريسوت الصناعية بعد نجاحها في توطين 9 مشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين.
1: يا
0: صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هي 8 صباحا، الساعة الآن في مسقط.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخيرات والبشارات وبالرضا والمسرات. اللهم ارض عنا وارزقنا عينا لا ترى إلا المحاسن، وقلبا لا يسكنه إلا التسامح، وعقلا لا يستذكر إلا السلام، وروحا لا يشغلها إلا رضاك. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء. اللهم آمين. أهلا بكم يا أصدقاء مع صباح الياسمين، ومعكم تستمر الرحلة اليوم السبت 30 من ربيع الأول 1448 المتمم لشهر ربيع الأول. غدا بإذن الله تعالى وفق ما تم إعلانه بالأمس، اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 يوم الجمعة بعدم رؤية ثبوت رؤية الهلال، ليكون اليوم المتمم لشهر ربيع الأول، ويكون الغد الأحد الموافق 13 من سبتمبر 2026 غرة شهر ربيع الآخر لعام 1448. مع دخول ربيع الآخر يبدأ العد التنازلي بإذن الله تعالى لشهر رمضان المبارك. توصلنا عنه أقل من 150 يوما وفق الحسابات الفلكية، فيما تبقى بداية الشهر الفضيل مرتبطة بثبوت رؤية الهلال شرعا. وكانت الحسابات الفلكية المنشورة عبر التطبيق الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أظهرت أن يوم 29 من شعبان 1448 للهجرة سوافق السبت 6 من فبراير 2026. إذن السبت اليوم 30 من ربيع الأول 1448 الموافق 12 من شهر سبتمبر أيلول 2026. صباح الخير يا محمد، كيف صباحك؟ كل عام أنت بخير. 150 يوم على رمضان، أقل يمكن باليوم، صح 149 يوم. أحسنت، سبحان الله، أيام تمضي يا أصدقاء على حساب عمر الإنسان بالتأكيد. عشاق الياسمين، هناك مقولة تنسب لكارولين دونيلي وهي شخصية فكرية وأدبية، تقول إن البعض لا يستطيع التمييز بين الاتصاف بالانشغال وبين القدرة على الإنتاج، إنهم طواحين بشرية مستغرقين في العمل، ولكنهم في واقع الأمر لا ينتجون سوى القليل. هذه عبارة تشير إلى أن هناك فعلا أشخاص يبدو أنهم مشغولين دائما بالعمل، ولكن في الحقيقة لا ينتجون شيئا يذكر. إذن لم تخطئ حين قالت إنهم كأنهم طواحين بشرية يعملون بجد، ولكن دون أن يحققوا نتائج ملموسة أو إنتاج يضيف قيمة حقيقية. إنهم طواحين بشرية مستغرقون في العمل، لكنهم في واقع الأمر لا ينتجون سوى القليل. وقد يكون السبب يا أصدقاء وراء ذلك هو عدم القدرة على التحكم في الانشغال وتحويله إلى إنتاج فعال ومفيد. ربما يكونون يعملون بدون تخطيط جيد أو استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة. الأكيد أن الفرق بين الانشغال والإنتاج يكمن في القدرة على تحويل الجهد والوقت المستثمرين إلى نتائج ملموسة وفعالة، وعليه علينا نحن يا أصدقاء أن نكون حذرين وعاقلين في استخدام وقتنا وجهدنا، وأن نسعى دائما لتحقيق الإنتاجية والنجاح الحقيقي. كثيرا ما نسمع قلهم أنا مشغول، لكن ماذا تعمل؟ لا يدري ماذا يعمل. إذن فلنتأكد من أننا نستثمر وقتنا في أمور تضيف قيمة وتساهم في تحقيق أهدافنا، بدلا من الانشغال بأمور تافهة وغير مجدية. رحلة اليوم عيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج محمد بن راشد الشملي.
5: لو كل الله

اليوم الأخير من ربيع الأول، والباب الثاني يفتح غدا مع الربيع الآخر 1448. دائما الإنسان بين باب وباب، هكذا هي الحياة.

0: حدث من الأيام.
1: أصدقائنا، يصادف اليوم 12 من سبتمبر أيلول أول إصدار لمتصفح الويب نيتسكيب عام 1994. نعم، تم إطلاق أول إصدار لمتصفح الويب الشهير نيتسكيب نابينجي تور في أكتوبر من العام 1994. لعب هذا المتصفح دورا محوريا في إشعال ثورة الإنترنت، وجعل تصفح الشبكة العنكبوتية متاحا وسهلا للعامة إذا كنت مهتما بتاريخ الإنترنت. وحول حرب المتصفحات الأولى، هي منافسة شرسة جرت بين عامي 1995 و2001 للسيطرة على سوق متصفحات الويب بين نتسكيب وإنترنت إكسبلورر، حيث بدأت الحرب رسميا في 9 أغسطس 1995 مع الاكتتاب العام لشركة نتسكيب التي كان متصفحها يسيطر على نحو 80% من السوق، ومن ثم دخول مايكروسوفت التي أطلقت متصفح إنترنت إكسبلورر في نفس العام. استخدمت مايكروسوفت ميزة هائلة بتضمين متصفحها مجانا بشكل افتراضي مع نظام التشغيل ويندوز 95، وكان إنترنت إكسبلورر مجانا للأفراد والشركات، بينما كانت نتسكيب تطلب ترخيصا مدفوعا للاستخدام التجاري. في نهاية الأمر انتهت الحرب عام 2001 بفوز ساحق لمايكروسوفت وهيمنة شبه كاملة لإنترنت إكسبلورر على السوق، مما أدى لاحقا إلى تحول نتسكيب إلى مشروع مفتوح. لعل الحرب الذي نعنيه هو حرب الأعمال، البزنس، التكنولوجيا إذا صح التعبير، وأكيد هذا يأتي نتيجة عن وعي بالتأكيد، وأن تكون واعيا فيما تفعل وتستطيع أن تسلك دروبا يتخيل إليك للوهلة الأولى أنك لن تستطيع أن تسلكها. فكر في الأمر أصدقائنا. هناك كتاب عنوانه أسلوب حياة واعي للدكتور علاء عبد الخالق المندلاوي، صدر عام 2023 عن دار الصادق للطباعة والنشر والتوزيع. الفكرة الرئيسية للكتاب أنه يركز على مفاهيم اليقظة الذهنية، ركزوا في ما نقوله، والقصد في تفاصيل الحياة اليومية. الهدف من هذا الكتاب تقديم دليل تحويلي وعملي للمساعدة في النمو الشخصي، وتوضيح أن الوعي الحقيقي لا يقتصر فقط على معرفة الصواب، بل يتعدى لفهم أسباب التصرفات وكيفية تعديلها وتغييرها نحو الأفضل. لذلك قالوا أنه يدرس فعلا عمق الشخصية الإنسانية. نعم، اليوم في موضوع الدردشة نتناول مفهوم الوعي الحقيقي، وعنه نسأل ماذا عن إدراك الإنسان العميق أولا لذاته ومن ثم لمحيطه وانتهاء بمسؤولياته. حسناً، ما هي الطريقة التي تقوده إلى الاتزان النفسي والسلوكي والتسليم الإيجابي بدلاً من مجرد تجميع المعلومات والنظريات؟ متفقون، هناك من يعمل بالنظريات والمعلومات والمبادئ التي يرددها يقولها، نعم، ولكنه لا يعمل بها. إذن إضافة لرسائلكم الصباحية، نحن بانتظار مشاركتكم لنا بالآراء عن موضوع أو مفهوم الوعي الحقيقي في ذات الإنسان، في محيطه، في مسؤولياته، على الرقم الرسائل 724-442-0009 الواتساب، والمكالمات على 24-698-151. إذن إلى الصحافة يا محمد.
2: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: على الصفحة الأولى نطالع هذه العناوين: أنباء عن اجتماع خليجي إيراني مرتقب، تفاقم التوترات في المنطقة، وأنصار الله تحكم قبضتها على باب المندب. التضخم العالمي يعاود الارتفاع متجاوزا التوقعات، التداول الأسبوعي لبورصة مسقط يلامس 197 مليون ريال. على الصفحة الثانية هذه العناوين: جاهز منظومة رقمية لرفع كفاءة الاستعداد للعام الدراسي، البحث العلمي والابتكار تشارك في مؤتمر الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بجلاسكو، جمعية المحامين العمانية تستكشف أحدث النظم القانونية والقضائية في ألمانيا، اليوم لدينا متابعة فيها في رحلة الجمعية إلى ألمانيا، استعراض آخر التحديات والمستجدات في طب النساء والتوليد بصحم، مؤتمر بمستشفى نزوى يناقش تعزيز كفاءة الكوادر في مجال رعاية الأمومة، هناك استطلاع بقلم رحمة المعمري على الصفحة الثالثة من جريدة عمان في موضوع يبدو مهم وخاص يتعلق بالشباب: هل أصبحت الكافيهات ملاذاً مفضلاً للعمل والدراسة؟ مجموعة من الآراء ابتداء من ريان النعيمي التي قالت: تغيير بيئة الدراسة يسهم في رفع مستويات التركيز والفهم. أما آمن النوفلي فشاركتها بالقول: توفير غرف خاصة ومعزولة صوتيا يخلق بيئة مناسبة للمذاكرة. يشاركنا محمد ربلوشي برأيه قائلا: الدراسة بعيدا عن الحرم الجامعي فرصة للتغيير وتوطيد العلاقات مع زملاء الدراسة. أما سعيد العبدلي أو سعيد عبدلي فقال: الجمع بين الإنتاجية والترويح ينعكس إيجابا على مستوى الإنجاز. التعليم والإرشاد النسوي ببهلة يسعى لتعزيز التعليم القرآني والفقهي للمرأة، أنشطة متنوعة تلامس اهتمامات الزوار، مبادرة عبور تجربة إنسانية تفاعلية لتعزيز التكافل المجتمعي، المضيبي تستهدف زراعة 5000 شجرة لتوسيع رقعة المساحات الخضراء، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم تختتم اللقاء التعريفي للطلبة المستجدين، اختتام الملتقيات والمراكز الصيفية القرآنية بولاية الحمرة جنوب الشرقية وجامعة التقنية بصور تبحثان برامج مشتركة لدعم الابتكار وريادة الأعمال. ذهابا إلى عمان الاقتصادي، للمرة الأولى في نحو 4 أشهر النفط يتجه لإنهاء الأسبوع فوق $100 للبرميل، مؤشر بورصة مسقط الأسبوع يصعد مدعوما بارتفاع المؤشرات الرئيسية، تراجع إعداد الركاب بمطار هيثرو في ذروة موسم العطلات الصيفية، الذهب يرتفع والدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوياته، هناك تحليل لأمل رجب: سلطنة عمان تستهدف إبقاء المعدل عند 2% خلال 2026، التضخم يعاود الارتفاع متجاوزا التوقعات ويدفع البنوك المركزية نحو التشدد النقدي، المركز الأوروبي يرفع الفائدة للمرة الثانية ويبقي الباب مفتوحا أمام إجراء مماثل، ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا والياباني يكتسي باللون الأحمر. هذه أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم، والرحلة معكم في صباح الياسمين مستمرة.

أهلا بكم أيها الأصدقاء، 8:23 دقيقة بل 24 دقيقة إلا ثواني مع رسائلكم. ابتداء أذكركم اليوم نتكلم عن فكرة الوعي الحقيقي، مفهوم الوعي الحقيقي، وعنه نسأل ماذا عن إدراك الإنسان العميق لذاته؟ إلى أي درجة الإنسان يعرف نفسه يا جماعة الخير؟ ولأي درجة هو يعرف محيطه الذي هو يتعامل معه، سواء كان بيئة الأسرة أو بيئة العمل، وأيضا إلى أي مدى هو يدرك مسؤولياته اللي هكذا هي يعني على عاتقه. هو مسؤول في بيته، مسؤول في عمله، مسؤول حتى في المحافظة على منجزات وطنه، مسؤول في حال سفره في إيصال بلده من خلال قيمه ومفاهيمه والتزامه الأدبي واحترامه للبلد الذي يزوره، نقلا لطبيعة هويته العمانية، وأيضا ميزان الاتزان النفسي كيف يحققه من خلال الوعي الحقيقي. واضحة الفكرة تماما. نتمنى مشاركتكم إن شاء الله، سواء عن طريق الرسائل أو المكالمات. ونشوف أول الرسالة، خالد سليمان العاصمي بعث بها مبكرا خالد قبل البرنامج، حتى يقول: غريب أمر بعض الناس يطلبون منك الحقيقة، فإذا قلتها لهم بصدق من دون تزييف أو مجاملة غضبوا منك، كأن الحقيقة لا تقبل إلا إذا ارتدت ثوبا يوافق أهواءهم. المشكلة أحيانا لا تكمن في قسوة الكلام بل في الصدق وكشف ما كانوا يفضلون أن يظل مستورا. من لا يبحث عن الحقيقة لا تعيره اهتماما يا خالد، ومن يريد منك أن تنافقه أفضل رأي شخصي ألا تتعامل معه. كن واضح وحقيقي أمام الآخر لكي يثق فيك، ولكي هكذا يجعلك نصب عينيه. ولا إيش رأيك يا محمد؟ صحيح.

شكرا يا إدريس البشري على القهوة. إدريس البشري أحلى صباح في إذاعة سلطنة عمان إن شاء الله. المخرج اللي معك اليوم نوجه له التحية إدريس أحمد المرشودي وقهوة طريقة إدريس البشري. نوعية البن رائعة حسب ما يوصف والرائحة وصلت إلى الاستوديو. التفاؤل والثقة يتكلم فايز العلوي. أنا على ثقة أن رائحتها جيدة محمد. يقول لابد لمريد الأثر النافع أن يكون متفائلا واثقا بالنصر والتمكين بعيدا عن النظرات السوداوية والتشاؤم المهلك، ناظرا إلى الحياة إلى أنها سلسلة من البلاءات يتخللها ثقة وتفاؤل ويعقبها نصر وتمكين وتداول. ذكاء الطرح عند فائز أنه يرسل أكثر رسالة وكأنه يقول يا أبو نواف اختار اللي تريده. أشكرك يا فائز. التفاؤل يقول هو أن تتعلق بفرج الله حتى ولو كانت المعطيات كلها ضدك، فالبحر أمام موسى والعدو خلفه ومع ذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. صباح الخير لمن ينثرون الفرح. شكرا جزيلا يا فائز، وجميل هذا الوعي اللي طرحته من خلال هذه الرسالة. طيب وصلت القهوة يا جماعة الخير.

0: تحية لي يا أبو سليمان الرحبي اللي يردد بالدعاء. اللهم أسألك الله الذي أضاء الوجوء بعظمته ووهبنا الحمد والشكر على نعمته وأجاب دعاء المضطرين برحمته أن يهب لنا ولكم من النعيم بهجة ومن السعد قمة ومن الإيمان أعلى درجة وأن يمنحنا وإياكم شمول الصحة وتمام العافية. آمين يا أبو سليمان الرحبي. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث تقول كن جميل الأثر، فالناس قد ينسون ما قلت وقد تنمحي من ذاكرتهم تفاصيل حضورك، لكنهم قلما ينسون قلبا جعل أيامهم أخف وأرواحهم أهدأ وحياتهم أطيب. فبعض الناس لا يتركون وراءهم شيئا يراك، لكنهم يتركون في القلب شيئا لا ينسى أبدا. الله، كلام في الصميم وعميق هذا الكلام. هناك أنواع من البشر ما أن تراهم وتتكلم معهم وتعيش معهم من الاستحالة أن ينسوا، حتى لو يتركوا أثر، لكن أثر الذي يتركوه في النفس كبير كبير جدا. تحية موصولة لي خلفان الخروصي أبو محمد، اللهم آمين فيما ذكرت من الدعاء يا أبو محمد. أخونا علي النجادي استعان في أبيات لسعد الدين عطية الغامدي الشاعر المعروف عن الصباح، أبدأ فيها يا علي ومن ثم نتوجه إلى إسهامك الآخر. تقول الأبيات: جاهدت كي يغدو الصباح صديقة ويكون نور الفجر فيه رفيقة، وبنيت آمالي وسخت خواطري وجعلت شعري للورود رحيقة، لا شيء أجمل من خيال سابح يختار من سبل الفلاح طريقة ويرى بها قيم الحياة فيرتقي قسما ويبهره الجمال أنيقة. سعد عطية الغامدي. متابعينا أصدقائنا، موضوع يتقاطع مع حياتنا: قد يبدو الحصول على راتب مرتفع ضمانا لحياة مالية مستقرة، هكذا يبدو الأمر، لكن الواقع قد يكون مختلفا تماما. سوف تسألوني كيف ذلك؟ نعم، تشير بيانات واستطلاعات حديثة إلى أن الدخل المرتفع لا يحمي بالضرورة من الضائقة المالية، خصوصا عندما يصاحبه إنفاق متزايد وقرارات مالية غير محسوبة. هنا نسأل: يا ترى إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها بكل اختصار أنه هناك استطلاع أجرته واحدة من أشهر مؤسسات استطلاعات الرأي وأبحاث السوق في الولايات المتحدة. أظهر ذلك الاستطلاع أن نحو ثلث الأمريكيين الذين تتجاوز دخولهم السنوية $100,000 يصفون أنفسهم بأنهم يعانون ضائقة مالية. تخيلوا $100,000 ويشكون من الضائقة المالية، بينما يرى 64% منهم أن الدخل المكون من 6 أرقام لم يعد يعكس الثراء، بل أصبح أقرب إلى وضع البقاء. كما كشف الاستطلاع أن 75% من أصحاب هذه الدخول استخدموا بطاقات ائتمانية مؤخرا بعدما نفذ المال النقدي لديهم، في حين قال أكثر من نصف المشاركين أنهم بحاجة إلى مضاعفة دخلهم حتى يشعروا بالأمان المالي. السالفة وما فيها يا جماعة الخير أنه هناك عدد من العادات المالية هي تقريبا حصروها في 5 قد تدفع حتى أصحاب الرواتب المرتفعة نحو عدم الاستقرار المالي. منها تقديم مساعدات مالية متكررة للأصدقاء والأقارب، وهذا واجب نراه ولكن ليس على حساب مدخولنا. أيضا مساعدة أفراد العائلة والأصدقاء في أزماتهم المالية قد يكون تصرفا إنسانيا، لكنها قد تتحول إلى عبء كبير إذا تكررت دون وضع حدود واضحة. عاد إذا واحد من معارفك شاف أنك أنت تحول لك الشهر مع اعتقادا منه أنه هذا فائض منك، اقرأ على راتبك السلام. وفقا لمركز بيو ريسيرش يقدم نحو 6 من كل 10 آباء مساعدات مالية لأبنائهم الموظفين، كما أظهر استطلاع أجرته إحدى الشركات عام 2025 أن 53% من البالغين أقرضوا أموالا لصديق أو أحد أفراد العائلة مرة واحدة على الأقل، بينما قال 48.3% أنهم قد يطالبون المال من أحد أفراد الأسرة دون توقع سداده. وبالتالي فإن تقديم الدعم المالي بصورة مستمرة قد يستنزف المدخرات ويجعل صاحب الدخل المرتفع أكثر عرضة للأزمات المالية. يصير محمد ناس كثيرة كلي تأخذ منك مبالغ وتنسى أنها تنام أنها ترجعها، معتقدة أنه لديه راتب كبير فهو مستغني، ولكن إذا كان لديك أنت ولدى الآخر ولدى الآخر لن يبقى لديه مال. أيضا من العادات المالية التي قد تدفع حتى أصحاب الرواتب المرتفعة نحو عدم الاستقرار المالي هو الموافقة على كل دعوة اجتماعية، مثلا تناول الطعام خارج المنزل، الحفلات، السفر، المناسبات الاجتماعية، كلها نفقات تبدو صغيرة نعم عند النظر إليها منفردة، لكنها قد تتحول إلى فاتورة ضخمة على مدار العام. البالغون ينفقون في الولايات المتحدة مثلا نحو 2841 دولارا سنويا على المطاعم والوجبات الجاهزة، بينما تنفق الأسرة المتوسطة نحو 3568 دولارا سنويا على الترفيه. ليحصل حتى عندنا الطلبة الجامعين اللي هكذا يصرف لهم المرتبات البسيطة هذه 90 ريال، من يستلم إلا على من يستلم إلا مع زملاء في عزومة عادية جدا، الوجبة اللي يأخذها في المحل تكلفه مثلا 25 إلى 30 ريال، في البيت يمكن يعملها أقل شيء بريالين أو 3 بنفس المكونات. على أي حال وفق البيانات الواردة في التقرير ومع إضافة تكاليف أعياد الميلاد والمناسبات والرحلات هذا قليل عندنا، يمكن أن تتحول الحياة الاجتماعية النشطة إلى أحد أكبر مصادر استنزاف الميزانية. لذلك فإن تعلم قول كلمة لا لبعض الدعوات قد يكون خطوة بسيطة لكنها مؤثرة في بناء المدخرات على المدى الطويل. والله هذه ليست دعوة للبخل ولكن للتمعن. أحيانا حتى في الأمور الاجتماعية بين النساء يعني في حال الزيارات أو الولادة أو ما شابه تأتي الهدايا بشكل أو بآخر. من المواضيع أيضا اللي لا ينصح فيها الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان والقروض مرتفعة الفائدة. ارتفاع الدخل يمنح صاحبه عادة قدرة أكبر على الحصول على الائتمان، كم مرتبك كم نعطيك من القرض هكذا يقول البنك، لكن سهولة الوصول إلى الأموال قد تتحول إلى فخ مالي. وفق استطلاع أجرته بايمنتس فإن المتسوقين من أصحاب الدخول المرتفعة أكثر عرضة بنسبة 40% لاستخدام خدمات اشتري الآن وادفع لاحقا، هكذا هنا الفخ مقارنة بأصحاب الدخول الأقل. أيضا تشير بيانات إلى أن 62% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 300,000 دولار سنويا يواجهون صعوبة في التعامل مع ديون بطاقات الائتمان. أنت اسحب اليوم لكن كيف تردهم؟ هني السالفة. يحذر التقرير من أن تراكم عدة أقساط وفوائد شهرية يمكن يستنزف بسرعة حتى أصحاب الرواتب المرتفعة. أمر آخر يجب أن لا ننسى يا أصدقاء، ترك تضخم نمط الحياة يلتهم زيادة الراتب. فقد يحصل الموظف على زيادة في الراتب لكنه سرعان ما يرفع مستوى إنفاقه بالقدر نفسه، فيختفي أثر الزيادة دون أن تزداد مدخراته. تعرف هذه الظاهرة باسم تضخم نمط الحياة. جاني مبلغ واشتري مادة استهلاكية ما كنت محتاج لها في الأساس ولكن جاني مبلغ. طيب انت إذا خذيت هذه المادة الاستهلاكية كأنه ما جاك المبلغ من الأساس. نعم ترتفع النفقات بالتزامن مع ارتفاع الدخل. أظهر استطلاع للتقاعد أجري عام 2025 أن 40% من العاملين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 300 ألف دولار يقولون أنهم يعيشون كفافا على رواتبهم مقارنة ب 36% ممن تتراوح دخولهم بين 50 ألف و 100 ألف دولار. أخيرا شراء منزل يتجاوز القدرة المالية، وهذا ما يقع فيه الكثيرون منا في بداية حياتهم، بدل لا يبدأ بمنزل صغير ومن ثم يكمل عليه، لا يأخذ بلة كبيرة وهم شخصين حتى بدون أولاد. يصير ولا ما يصير؟ يصير للأسف. نعم، يعد شراء المنزل من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الشخص، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا سمحت العواطف بتجاوز حدود الميزانية. وأضيف على العواطف المظهرية عندما يقول يأتيكم زوار ويقول ما شاء الله هذا البيت وكأنه قصر ما شاء الله، طيب على حساب إيش؟ على حساب النفقات في شراء أو بناء ذلك البيت. تشير بيانات إلى نحو 3/4 مشتري المنازل لأول مرة، و 65% من إجمالي المشترين في الولايات المتحدة مثلا شعروا ببعض الندم تجاه عملية الشراء.
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها.
0: إذن السالفة وما فيها أن الدخل المرتفع لا يعني بالضرورة الأمان المالي، حيث تخلص هذه المؤشرات إلى أن المشكلة لا تكمن دائما في مقدار الأموال التي يكسبها الشخص، وإنما في الطريقة التي ينفق ويدير بها دخله. فالمساعدات المالية المتكررة، الإنفاق الاجتماعي المفرط، الاعتماد على الائتمان، رفع مستوى المعيشة مع كل زيادة في الراتب، شراء منزل يفوق القدرة المالية، قد تبدو قرارات منفصلة وغير خطيرة، لكنها عندما تتكرر نقول ثلاثا، عندما تتكرر قد تتحول إلى نمط مالي مكلف، وفي النهاية تصل إلى نتيجة مفادها ليس المهم فقط كسب كم تكسب، بل كم تحتفظ به بعد أن تنتهي من الإنفاق. وهنا يأتي الوعي الحياتي الذي نبحثه اليوم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أغنية الأسير حسين الجسمي في صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين،
0: صباح الخير، نقولها لصديقنا سعيد بن عزيز الهشامي اللي يكون حريص دائما يلقي التحية على جميع المستمعين، علينا جميعا بصورة من المال، المزرعة، وقت الزراعة، وقت الري قد يكون، الله أعلم. أهلا بك يا سعيد، ويستمع إلينا في ذات الوقت أخونا ناصر محمد الزيادي من وادي عندام، لك التحية بالخير والبركة، يوجه التحية والدعاء ب اللهم بشرنا بشفاء كل عزيز وغالي، اللهم برد تربة كل عزيز رحل عنا، ونور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وانس وحشته واجمعنا به في جنتك، اللهم آمين يا رب العالمين. رسالة أخرى من أبو المنذر الرمضاني، صباحكم الله بالخير والعافية، من قرية سرور بولاية سمائل، منظر جميل، ما أعرف وين بالضبط هذا يا أبو المنذر، لأنه في مكان في ضاءة في طيب، وإن جئتم سرورا فقد أتيتم إلى دار

0: تسر الناظرين، بيت من أبيات الشعر في مدح قرية سرور بولاية سماعيل. أبو ليان السعيدي حياك الله، يقول شكرا، شكر تقدير تفوح بالاعتزاز، نثمن العطاء اللامحدود والجهود المخلصة التي تقدمها الموظفة المتميزة في بنك صحار الدولي آيات الزعابي. طيب، كان بتليفون تهدية هذا الكلام الجميل، ولكن لا يمنع، هي نوع من الإشادة بالجهد. تميزك في خدمة العملاء وأسلوبك الراقي في التعامل يثبت أنك نموذج مشرف للمرأة العمانية يحتذى به في الأمانة والإخلاص العملي. كل الشكر والتقدير لك وللبنك. إعلان واضح وصريح ولكن قرأناه يا أبو ليان السعيدي. طيب، يمكن المسامحة إلى الحد الذي يضمن سلامي النفسي ولا يمس كرامتي أو يعرضني للأذى مجددا. التسامح ليس له مقياس ثابت، بل هو قرار شخصي يبدأ وينتهي عندي أنا. طيب، أكتفي بهذا القدر. عندنا مكالمة، ناخذ المكالمة. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا العم عزيز.
1: أهلا وسهلا أحمد، كيف حالك؟
0: كيف حالك؟ الله يسلمك.
1: الأولاد، أهلكم وزملائك.
0: أطياب، الله يسلمك بالخير والبركة يا رب العالمين. كيف يومك اليوم؟
1: الحمد لله. تقهوت إدريس؟
0: إيه، إدريس جاب لنا قهوة ما شاء الله تبارك الله، يعني
1: جزاك الله خير. رطب هو جاب لك
0: الرطب؟ ما جايبين اليوم ما جايبين، لكن
1: لا حل.
0: باقي الرطب بعده ولا زال باقي؟
1: باقي الحمد لله.
0: اخصاب؟
1: اي اخصاب، ونشف خرمة وهذا مقشوش.
0: العم عزيز محمد يقول لي الرطب الخصاب موجود وما يجي منه الاستوديو، شفت كيف؟
1: انا
0: لا ما انت محمد الشمالي.
1: انا اجيب شيء ما حد يجيبني.
0: الله، لا محمد شمالي. محمد
1: عارفه، جزاك الله خير. وما يجي من أدري، لكن ما فيها شيئات، لكن
0: لا موجود متوفر إن شاء الله.
1: الحمد لله والله بالحياة،
0: الحمد لله رب العالمين. كيف الأجواء عندكم؟ ما شاء أمطار اليومين؟
1: طيب، ولمس سواء أن أمطار وشوية الشراق وهذا.
0: وين بالتحديد؟
1: القريتين، إزكي
0: ولاية إزكي، القريتين. نعم، الله يديمها ان شاء الله وتكون
1: الحمد لله. قوم ساعه الحمد لله،
0: الجو احسن الحين صح؟
1: السوا في ريح وبرق.
0: جميل جميل جميل.
1: كيف حالك ان شاء الله؟
0: الحمد لله، الله يسلمك.
1: تكلموا هذا عن
0: نتكلم اليوم عن الوعي.
1: الوعي، الانسان يتفاول بالخير اذا كان منك ويجيك. الانسان
0: افعل الخير ياتيك الخير.
1: اي نعم،
0: صحيح صحيح.
1: في القلوب يكون صافية الحمد لله.
0: الله يديم هذا الصفاء وما يعكرها شيء، وما يعكره شيء إن شاء الله.
1: نعم الحمد لله. تحيات على أمس سمعنا تحية من سليمان وأبو سليمان الرحبي، ورد له تحية والسلام وخليفة.
0: والله الكل يسلموا عليك والكل يجيبوا ضارك يا العم عزيز.
1: جزاهم الله،
0: وهذا من محبتهم، الله يسعدهم.
1: من طيب إن شاء الله. الله
0: من طيبهم. نعم صحيح،
1: ودى والرحمة إن شاء الله، والأمن والأمان، ويعيش هذا سيدنا هيثم أبقى الله.
0: الله يديم الخير، الله يديم الخير يا رب العالمين.
1: كافة أصدقاء مروا من عد، واجدين مروا من عد دبي.
0: واصل أنت قل لكل الأصدقاء بس.
1: إيه، كل الأصدقاء إن شاء الله
0: بيتمهم. واصل سلامك، واصل إن شاء الله.
1: يحفظ الله. أحسنت
0: الله يسلمك.

0: في رسالة أبو المنذر الرمضاني رسلنا منظر يقول هذا ممشى قرية سرور بالإضاءة الليلية. جميل جميل. إذن نذهب إلى الأحداث يا محمد.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم من العام 1943 قوات المغاورة الألمانية النازية تقوم بعملية الإنقاذ لزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني من منفاه، حيث كان تحت الإقامة الجبرية في جبل جران ساسو في إيطاليا، ونقله بطائرة إلى ميونخ، حيث أعلن من هناك من خلال الإذاعة الألمانية بأنه زعيم إيطاليا الأوحد. في ذات العام قوات حكومة فرنسا الحرة تستولي على جزيرة كورسيكا الفرنسية بعد طرد قوات حكومة فيتشي وقوات ألمانية النازية منها. في عام 1944 التوقيع على بروتوكول لندن الذي قسم برلين إلى أربع مقاطعات، بل أربع قطاعات، يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يصبح أول سكرتير عام للحزب الشيوعي، بذلك أصبح يجمع بين المنصب الجديد ورئاسة الاتحاد السوفيتي. كان هذا الأمر في العام 1953. في عام 1962 الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن أن الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد. أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في فرنسا، حيث كان يجري تجميعها في أول رحلة لهذه الطائرة الأسرع من الصوت. كان هذا الأمر أو الحدث في عام 1970.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: من الأحداث التي وقعت في مثل هاليوم، 12 من سبتمبر أيلول في عام 1980 انقلاب عسكري في تركيا بقيادة كنعان أبراين. في 2003 الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بحوالي 2.7 ملايين دولار لضحايا طائرة بان آم. كان هذا الأمر في 2003. 2005 افتتاح مدينة ديزني لاند هونغ كونغ. في 2009 حركة الشاي تنظم مسيرة دافعية الضرائب في لندن. مسيرة دافعية الضرائب في لندن تعرف أيضا باسم حزب الشاي 12/9، هي مسيرة احتجاجية لحزب الشاي بدأت من بلاز الحرية حتى كابيتول الولايات المتحدة في 12 من سبتمبر 2009 في واشنطن العاصمة، وتزامن الحدث مع احتجاجات مماثلة أخرى نظمت في مختلف المدن في مختلف أنحاء الدولة.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: إجراء استفتاء في تركيا على تعديلات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء، وقد وافق الأتراك على هذه التعديلات. 2010 2013 ناسا تؤكد أن المسبار الفضائي فياجر 1 غادر إلى في حوالي 25 أغسطس 2013 حدود المجموعة الشمسية بعد رحلة استمرت 36 سنة، ووصل منطقة الوسط بين نجمي، وهو بذلك أول جسم مصنوع من قبل الإنسان يصل إلى هذا المكان. في 2017 شركة أبل تكشف النقاب عن هاتفي الآيفون X والآيفون 8. في 2018 ويكيبيديا العربية تصل إلى أكثر من 600 ألف مقالة. وفي 2019 الإعلان عن اكتشاف بخار الماء خارج المجموعة الشمسية، وهو أول اكتشاف من نوعه في كواكب المنطقة الصالحة للحياة.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم ووصولا إلى موارد اليوم من الفنانين، ولد في عام 1966 خالد النبوي وهو ممثل مصري معروف، وكذلك وفاء مكي، وولد كذلك في العام 1957 الفنان الملحن والمغني كاظم الساهر. كل حدث وأنتم بخير أيها الأصدقاء.
2: بعد الحب وبعد العشرة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. قمة مجموعة بريكس تناقش في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تنظم مؤتمرين يستعرضان أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام. وأكثر من 521 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات في مدينة ريسود الصناعية بعد نجاحها في توطين 9 مشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين.
2: صباح السعادة يا أصدقاء. 9:09 الآن في مسقط، تستمعون إلى صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. أهلا بمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق، وشكرا لمن كان معنا مستمعا ومشاركا منذ البداية. لكم التحية مني أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج محمد بن راشد الشملي.
3: صباح الأعمال.
2: حديثنا خلال هذه الدقائق عن دور المحامي في التحولات الرقمية والاقتصادية وأهمية استطلاع التجارب القضائية العالمية من خلال الحديث عن الرحلة القانونية الاستراتيجية لتنظمها وتقودها جمعية المحامين العمانيين ورحلتهم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستكشاف أحدث النظم القضائية الأوروبية. الرحلة بدأت من الأمس، تستمر حتى 18 سبتمبر الجاري. الفريق الآن المرتحلون هم الآن في مطار الدوحة تحديدا. الزميل خميس بن راشد العبري وهو محامي أمام المحكمة العليا معنا خلال هذه الدقائق مع ضيفه. خميس صبحك الله بالخير ورحلة موفقة إن شاء الله.
4: أسعد الله صباح كل خير وسرور أخي أحمد، صباح الخير للمستمعين الكرام في سلطنتنا الحبيبة، وتحية من هنا من مطار حمد الدولي بدولة قطر. ربما فارق التوقيت ساعة، يعني 8:03 حاليا
2: صحيح،
4: وبعد قليل إن شاء الله نتحرك إلى برلين. هذه المحطة القادمة التي تستوقف جمعية المحامين العمانية. في كل سنة هناك وقفة للاطلاع على التجارب القانونية والقضائية في مختلف الدول المتقدمة، خاصة التي لها باع طويل في مجال القضاء والقانون. كانت زيارتنا السنة الماضية إلى مملكة إسبانيا، وقبلها أيضا إلى العديد من الدول من أهمها اليابان وسنغافورة وفرنسا والمملكة المتحدة والتشيك والعديد من الدول التي لها أيضا جوانب قانونية عريقة وضاربة القدم. ونظرا لأنه هذه المخرجات تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمحامي، قد ارتأت الجمعية أن تكون هذه المشاركات بأوسع مشاركة. اليوم مشاركنا 25 مشارك من مختلف درجات التقاضي، يعني الإخوة المحامين المسجلين في درجات القضايا التقاضي وأصحاب المكاتب سواء كانوا ابتدائي أو استئناف أو مقيدين أمام المحكمة العليا يشاركوا في هذه الرحلات، لأنه الإنعكاس الإيجابي لوجودهم أمام التشريعات القضائية الجديدة في هذه الدول، وكما أشرت أنت سابقا أخ أحمد، تتناسب مع التطور القضائي في مجال الرقمي، وبالتالي يعكس هذا التوجه نظرا لأنه السلطنة فعلا يعني تواكب ما هو جديد في المجالات التشريعية والقضائية. ورأينا مؤخرا مجموعة من القوانين عدلت، من أبرزها ربما يعني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأيضا قوانين المتعلقة بالمخدرات، لأن أساليب المخدرات اختلفت تماما عما يعني كان في السابق تقليديا أو كلاسيكيا، وبالتالي أصبح يعني من الواجب أيضا أن يطلع المحامي على كل هذه الجوانب وعلى جل هذا التطور في هذه الدول والعواصم الكبرى من العالم.
2: نعم، السؤال الآن لديك زميل هناك ممكن يشاركنا الحوار أو تحاوره، ومن ثم إذا نعم. كان في ثمة معلومة
4: نعم. معي أيوة أستاذ أحمد
2: تفضل. خميس من معك؟
4: معي الدكتور سعيد بن سليمان الريسي وهو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين لشؤون المهنة، وأنا لما أقول لشؤون المهنة يعني يطلع بدور كبير في موضوع الارتقاء بالمهنة نظرا لمواكبة هذه الدول التطور. احنا أيضا كان لنا يعني رحلة قانونية إلى سنغافورة، اطلعنا يعني هناك عندهم الجانب القانوني مفضل يعني وله مسوغ كبير في مجالات إن والله الاقتصاد لا يقوم إلا بوجود مرفق قانوني قوي
2: صحيح،
4: وبالتالي المحامي يطلع بدور كبير في هذا الجانب، سواء في صياغة العقود أو القوانين الناجزة الحالية في تلك الدولة، وما يستجد من القوانين أيضا في مجالات التقنية. دكتور سعيد، أسعد الله صباحك، وسعيدين في هذه اللحظات وقبل مغادرتنا إلى برلين أن تكون معنا في إذاعة الشباب. صباح الياسمين.
5: خميس، صباح النور، حيا الله. صباح الأستاذ أحمد أيضا في عمان.
2: حياك الله يا دكتور.
4: نتحدث إذن عن أهمية هذا الرحلة دكتور سعيد، وانعكاسها أيضا على المشاركين.
5: مثل ما تعرف أستاذ خميس، يعني دائما وابدا نقول أنه المحاماة في سلطنة عمان مرت بعدة مراحل تطويرية، ابتداء من صدور المرسوم السلطاني رقم 101 على 96 لتوافق مع أيضا صدور النظام الأساسي للدولة، ومن ثم الانتقال إلى عدم مشاركة المحامين الأجانب في البداية في 2009، ثم عدم الجمع بين المهنة والوظيفة، وصولا إلى أيضا أن تكون المهنة السيادية لأبناء الوطن، وبصدور 2024 صدور قانون المحاماة الجديد حقيقة اللي جاء نتاج سنوات طويلة من العمل والجهد. فجمعية المحامين منذ تأسيسها وتحديدا في 2014 تم انتهاج هذا النهج لزيارة أو للإطلاع على بيوت الخبرة، الأطر التنظيمية، القوانين، المؤسسات أيضا. في تنوع كبير في تجارب العالم، طبعا تعرف أنه في ناس سبقونا بسنوات طويلة، فإحنا أيضا نفس الشيء عشان أيضا نطور هذه المهنة يجب أن نطلع على هذه التجارب حال أي قطاع آخر. أو الحق والحق القانون حقيقة مثل ما أنت تعرف في كل مكان القانون مرتبط بالحياة ويتجدد بتجدد الحياة، فكان لزاما علينا أنه نطلع على مختلف التجارب في العالم. ولله الحمد طبعا زيارتنا السنة إلى ألمانيا، نتأمل أيضا مع صدور القوانين الجديدة أنه نطلع على الكثير وأيضا الجديد في عالم القانون، خصوصا مع تسارع الحياة، وأيضا مثل ما ذكرت أنت الحين مثلا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هذا الحقيقة جدا جدا مهم. يعني والسلطنة في تسعى إلى تجديد كل القوانين بما يتواكب مع التطور.
4: ربما يثور سؤال دكتور سعيد في موضوع مشاركة الجمعية في إعداد وصياغة التشريعات القانونية، وأيضا إعطائهم يعني ربما جوانب هامة في موضوع هذه الصياغة القانونية.
5: طبعا دائما سواء جمعية المحامين مشاركة بشكل دائم في جميع لجان مشاريع أي قانون يطرح، لكون أنه مثل ما أنت تعرف المحامي له دور كبير في صياغة القانون وكل ما يتعلق، على اعتبار أنه هو الممارس الفعلي في مسألة القوانين، فبالتالي ضروري أنه دائما وأبدا تجد عضو من أعضاء جمعية المحامين العمانية مشارك في أي لجنة من اللجان، سواء كانت اللجان الفرعية أو حتى اللجان الرئيسية.
4: ربما سؤال أخير دكتور سعيد، كيف يتم يعني الإعداد لهذه الرحلات وبمشاركة جماعية كبيرة خاصة دول أوروبية؟ يعني حتى تحصل فندق في 25 غرفة ليس بالأمر الهين اللين.
5: احنا اول شيء نبدا في مرحلة التخطيط، طبعا في فريق عمل يقوم على دراسة الدولة اللي ممكن ان احنا نزورها وفقا لاعتبارات معينة، وفقا لايش اللي موجود في هذه الدولة ممكن انه يضفي اضافة جديدة على زيارتنا الجمعية. مسألة الإعداد أيضا في فرق تشكل لمسألة في فريق إعلامي في فريق إداري، هذا الفرق تعمل بشكل متوازي لتسهيل عمل أو تنفيذ الرحلة إلى هذه الدول المختلفة. مثل ما قلت أنت 25 الجوانب الإدارية التواصل أيضا حقيقة من هذا المنبر أيضا نشكر وزارة الخارجية ممثلة في جميع السفارات حول العالم، بأمانة كل دولة زرناها وجدنا من الحفاوة والاستقبال اللي لا يوصف، بأمانة أنه حقيقة قاموا بدورهم بشكل كبير، ومنذ من قبل حتى ما نتحرك من البداية من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل وتدليل كافة الصعاب إلى لإنجاح هذه الرحلة.
4: كل الشكر دكتور سعيد الريسي نائب رئيس مجلس إدارة لشؤون المهنة، أيضا الدكتور ناصر الشملي معنا أحد المشاركين. دكتور ناصر، أسعد الله صباحك.
6: صباح النور والسرور، كيف الأحوال؟ طيبين. حياكم.
4: حدثنا عن مشاركتك.
6: حياكم الله. والله المشاركة في الرحلة القانونية في ألمانيا حقيقة هي فرصة مهمة للمحامين للاطلاع على التجارب القانونية والقضائية الحديثة والتعرف عن قرب عن النظام القانوني على النظام القانوني الألماني وآليات عمل المؤسسات العدلية. أيضا هذه الزيارة تتيح فرصة للمحامين لتبادل الخبرات والمعارف مع نظرائهم وبناء علاقات مهنية وقانونية جديدة إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية التي يمكن أن تسهم في تطوير الممارسة القانونية والارتقاء بمستوى العمل المهني. حقيقة هذه المشاركة لا تمثل مجرد رحلة أو زيارة عابرة وإنما هي استثمار في المعرفة والخبرة ونافذة للتواصل مع التجارب القانونية العالمية بما يعود بالنفع على المحامي والمجتمع والمنظومة العدلية في سلطنة عمان بشكل عام.
7: كل الشكر دكتور ناصر الشملي، شكرا جزيلا.
4: بارك الله فيكم، احسنتم في كلامكم.
7: ايضا الاستاذ سعيد الرونتي، سعيدين بوجودك وناشوفك ما شاء الله في كل رحله قانونيه، يعني حضورك مميز.
8: اهلا وسهلا استاذ خميس. طبعا دائما يعني حرصت جمعيه المحامي العمانيه على هذه الزيارات ودائما تختار يعني الدول العظمى التي سبقتنا في مجال القانون حتى تنفذ. أقوم دائما بالتنسيق في زيارة المرافق القضائية والمحكمة العليا وكذلك جميع درجات القاضي إضافة إلى النيابة وكذلك إلى جهات التحقيق الفيدرالية.
7: يعني أكثر من 20 دولة ربما الجمعية قامت بزيارتها، ما هو الانعكاس الإيجابي على وجودك أستاذ سعيد؟
8: والله هو دائما المحامي العماني يحرص على مواكبة آخر التحديثات فيما يخص كل القانون.
7: لاحظنا يعني هناك بعض التشريعات اللي ما شاء الله السلطنة يعني تواكب مباشرة ما هو جديد، سواء كان يعني سد خلل في المنظومة القضائية وين وجدت أو في مجال الجرائم الجديدة التي تقترف ولا يكون لها تكييف قانوني واضح.
8: دائما السلطنة عمان خاصة في الآونة الأخيرة هناك تشريعات كثيرة وهي تواكب طبعا الحياة العملية، كلما يعني كانت الحياة العملية نشطة كلما هناك يعني قوانين تسن قوانين حتى تنظم تلك الحياة.
7: كل شكر أستاذ سعيد، شكرا جزيلا.
8: أهلا وسهلا أخي، شكرا جزيلا.
7: إذا جل هذه يعني هذه المقابلة أستاذ أحمد.
2: نعم.
7: أنا أشرت يعني مع الزملاء ليش؟ لأنه المنظومة القضائية إن وجدت يعني بعض الثغرات فيها احنا نقول انه لا جريمه ولا عقوبه.
2: طيب، طيب في نقطتين ما قصرت وضيوفك فيما طرحتم خميس، في نقطتين فقط نسال عن منظومه العداله الالمانيه، كيف بامكانها ان تلهم تطوير التشريعات العمانيه باختصار؟
7: لا يعني المانيا من الدول التي ايضا تعرف انها عضو في منظومة شنغن اللي هي 28 دولة.
2: نعم.
7: وبالتالي يعني هناك حرص كبير في هذه الدول كلها وليست في جمهورية ألمانيا. إذا وجدت ثغرة قانونية غير مكيفة وغير منصوص عليها في قانون العقوبات مباشرة الاتحاد الأوروبي يكيف لها الجزاء. وبالتالي هو هذا المبدأ اللي أشرتنا لي سابقا إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. مثلا عندهم مشكلة الهجرة، الهجرة عندهم الهجرة غير المنظمة، ولكن الهجرة غير المنظمة أصبحت من الماضي، لكن الجرائم التقنية المعلومات وجرائم الابتزاز الإلكتروني والمالي اللي موجود في الدول الأوروبية الآن هو بحجم أكبر عن دول الخليج العربي، عن الدول العربية.
2: نعم.
7: وبالتالي هذا هو المنظور، كيف يمكن للمنظومة القضائية في السلطنة أن تواكب التجريم والبحث وإيجاد الحلول، لأنه ليس فقط أن والله أنا أصدر عقوبة، ولكن ما هو الحل الأمثل؟ مثلا غسيل الأموال أو جرائم الاقتصادية أو الجرائم التي تمس أمن الدولة، فكل هذه الدول كل هذه الجيران أشبعت نقاشا في هذه الدول المتقدمة، وبالتالي على دولنا احنا، واعتقد ان السلطنة ليست ايضا قليلة، يعني بالعكس المنظومة القضائية في السلطنة هي منظومة يعني جد قوية وحريصة،
2: ما من شك وتواكب
7: كل التشريعات.
2: صحيح. طيب باختصار ايضا نبحث عن الآليات اللي سوف تتبعها ان شاء الله باذن الله تعالى جمعية المحامين العمانية في توطين التجارب الألمانية على الواقع.
7: لا يعني الإخوة أشاروا مثلا احنا عندنا مشاريع القوانين، كيف يتم مشروع القوانين؟ عندما تتقدم جهة سواء جهة مدنية أو أي جهة أخرى بمشروع قانون، سواء قانون جديد أو تعديله، يشارك جمعية المحامين في حضور في مجلس الشورى اللي هو يعني هنا يقابل البرلمان في أوروبا، وبالتالي الجمعية من خلال مشاركة الزملاء في حضور مناقشة مشاريع القوانين تعطي أو تصقل هذه الخبرات، وبالتالي ينعكس إيجابا على القوانين، سواء كانت قوانين في مشروعات أو قوانين نافذة، سواء كانت يعني في الإجراءات، لأن القانون ينقسم بين قانون وقانون الإجراءات خاصة في الجنائي والجزائي.
2: نعم. إذن خميس أتوقع أنتم سوف تعودون إن شاء الله في يوم السبت القادم، لأن الرحلة تنتهي 18 سبتمبر، صحيح؟
7: نعم. هناك برنامج يا أخ أحمد يعني أعددته الجمعية بالتنسيق مع سفارة السلطنة في برلين.
2: نعم.
7: وستكون الفعاليات مميزة، أيضا ستكون هناك أيضا زيارة لسفارة السلطنة، ستكون أيضا هناك زيارات لعدد من المرافق القضائية والقانونية في برلين، ونيابة العامة في برلين، وكذلك زيارة كما عودنا الجمعية أيضا للاطلاع على يعني قوانين الشرطة.
2: نعم. أتوقع بكرة إجازة هناك في ألمانيا، أتوقع هكذا.
7: هي بكرة إجازة يوم. نعم. مفتوح ليكون، لكن أكلمك من يوم الأثنين.
2: صحيح.
7: من يوم الأثنين ستبدأ الفعاليات بكثافة شديدة، بحيث أن تبدأ من الثامنة وتنتهي الخامسة عصرا، يعني بتوقيت السلطنة بتكون على الساعة السابعة
2: بإذن الله تعالى. على أي حال نتمنى لكم رحلة موفقة لفريق الجمعية المحامين العمانيين إلى ألمانيا. كم عدد ساعات وصولا إلى هناك خميس؟
7: 7 ساعات من مطار حمد إلى برلين، بحدود 7 ساعات.
2: تحياتنا لكل
7: رحلة سهلة أمن
2: إن شاء الله، توصل بأمان الله. وتحياتنا لكل المشاركين من الأخوة المحامين والأساتذة والدكاترة الموجودين.
7: الزملاء يعني يبادلوك التحية.
2: الله يسعدهم.
7: الزملاء الآخرين في الاستوديو.
2: الله يسعدهم.
7: ولكل من تابعنا يوم سعيد وموفق، وهكذا دائما عمان يعني معطاء، ودائما المواطن العماني سواء بصفته أو بشخصه دائما يمثل السلطنة ويعكس هذه الشخصية العمانية الفذة من سلوكه وأخلاقه في جميع الدول اللي يزورها. شكرا جزيلا أخ أحمد.
2: شكرا جزيلا لك زميل والأستاذ خميس بن راشد العبري محامي أمام المحكمة. شكرا جزيلا.

حالي من الفنون التقليدية الجميلة اللي هكذا يعني تبرز جمال السلطنة الحبيبة. جميل. في موضوع الدردشة يحدثنا صديقنا مشاركة واسعة وطويلة أحمد بن عزيز الحسيني، حاول أقرأ المفاد منها. يقول في موضوع الدردشة اليوم نتوقف عند مفهوم مهم في حياة الإنسان وهو الوعي الحقيقي. فالوعي لا يعني أن نمتلك الكثير من المعلومات أو أن نعرف ما هو الصواب والخطأ فحسب، وإنما أن نفهم ذواتنا، نعم ندرك دوافع تصرفاتنا ونعي أثر قراراتنا في أنفسنا وفي من حولنا. فالإنسان الواعي هو من يستطيع أن يراجع نفسه ويفهم مشاعره ويتعامل مع أخطائه باعتبارها فرصة للتغيير والنمو، هذا صحيح، كما يدرك مسؤولياته وحدوده واحتياجاته، فيسعى إلى تحقيق التوازن بين ما يفكر فيه وما يشعر به وما يفعله. في الصميم يا أحمد. يقول كما أن الوعي يجعل الإنسان أكثر اتزانا في تعامله مع ظروف الحياة، فلا يستسلم لكل المشاعر العابرة، ولا يسمح للغضب أو الخوف أو التسرع بأن يقود قراراته، بل يتعلم متى يتقبل، متى يتغير، متى يبتعد، متى يواصل الطريق بإيجابية وهدوء. فتسليم الإيجابي لا يعني الاستسلام والعجز، وإنما يعني أن ندرك ما نستطيع تغييره فنعمل عليه، وما لا نستطيع تغييره فنتعامل معه بحكمة ورضا. صباحكم خير فريق برنامج الياسمين، صباح الياسمين. أحمد بن عزيز الحسيني، شكرا يا أحمد، جزاك الله الخير. رسالة أيضا من سعد الهدابي، وجه التحية لنا جميعا بنواف والمخرج العزيز الملهم محمد الشمالي، هذا من سعد الهدابي. أيوة. يقول إن استغلال، نعم أنت يا محمد، خلينا نقرأ الرسالة. لا لا لا لا ما أقصد ملهم، أن استغلال الفرص في الحياة يقول هو السر الحقيقي للنجاح وتحقيق الأهداف، وما نحتاجه دائما في تحقيق الفرص بالمسار الصحيح، الوعي المستمر والتخطيط الجيد، صناعة الفرص لا تقتصر على انتظار الفرصة بالسعي والبحث لتكوينها بنفسك دائما. الحياة مليئة بالمحفزات، ما نحتاجه عملية الاستغلال بشكل إيجابي لتحقيق المراد أو الطموح. صحيح، هذه العبارة صحيحة 100%، أن تصنع فرصك، وهذه تحتاج إلى جهد كبير جدا، ليست بسهل يا سعد. ذكرني بأحد الأخوان يقول لك الصدفة والله تحكم فلان، الصدفة دائما تكون بجانبه، فيرد عليه العاقل يقول له هذا لا يعرف الصدف، هذا يصنع الصدف أو يصنع الأجواء التي تسانده في أن تكون تلك الصدفة موجودة ويستغلها كما ينبغي. سعدي الهدابي وجه تحية لي، يقول يا أخي العزيز المعرس أمين بن خليفة بن غابش الهدابي، مناسبة عقد قرانه من منطقتي، منطقة شرس الهدادبة ولاية مصنعاء. طيب دائما هني العرسان، متى نهنيك يا سعد؟ إن شاء الله قريب، إن شاء الله. وين بنروح يا محمد؟ طيب فعلا في خبرين جميلين وقفنا معهم وعليهم. الخبر الأول، منظمة الصحة العالمية تعتمد ولايتي بركة وينقل كمدينتين صحيتين، هذا ما اعتمدته منظمة الصحة العالمية WHO، اعتمدت ولايتي بركة بمحافظة جنوب الباطنة وينقل بمحافظة الظاهرة كمدينتين صحيتين، ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة دوليا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. ويأتي اعتماد الولايتين تتويجا لمسيرة متواصلة من العمل المؤسسي والتكاملي والتكامل المجتمعي، ترجمة لجهود مختلف القطاعات في تهيئة بيئة داعمة للصحة وتعزيز جودة الحياة، بما يتوافق مع توجهات سلطنة عمان نحو بناء مجتمعات صحية ومستدامة. تعد ولاية بركة أول مدينة صحية معتمدة في محافظة جنوب الباطنة، فيما تعد ولاية ينقل أول مدينة صحية معتمدة في محافظة الظاهرة، وهذا إنجاز يعزز ما
مسيرة برنامج المدن الصحية في سلطنة عمان ويدعم حضورها في منظومة المدن الصحية على المستوى الإقليمي والدولي. الخبر الآخر أيضا نعتز فيه وهو اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية الذي يفتح هذا الاختيار اختيار ولاية الجبل الأخضر عاصمة للسياحة لعام 2027 مرحلة تنفيذية تشمل فعاليات وتجارب موسمية وتدعم الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمجتمع المحلي. هكذا هو جاء الإعلان عن اختيار الولاية ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 لتبدأ الولاية مرحلة جديدة في مسيرتها باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة بما تمتلكه من طبيعة استثنائية وموروث ثقافي وزراعي متفرد وتجارب تجمع بين المغامرة والاسترخاء. إذن هكذا جاء العنوان من الورد والرمان إلى المغامرة كون اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية ومعظم المدن والمواقع العمانية تستحق فعلا هذه الإشادة وإن شاء الله هكذا بكل مكوناتها تمثل طبيعة نباهي بها الأمم بإذن الله تعالى.

0: صباح الأعمال.
1: في صباح الأعمال يا أصدقاء، خلال هذه الدقائق نتحدث عن مبادرة عبور، وأيضا الحديث عن دورها في تعزيز موضوع التكافل المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية. المبادرة مبادرة عبور تعد نموذجا شبابيا وتطوعيا مبتكرا في سلطنة عمان، أطلقه مجموعة من طلبة جامعة سلطان قابوس ضمن مسابقة العطاء الخيري العاشرة التي تنظمها جمعية دار العطاء وبدعم ورعاية رسمية من محافظة مسقط. اليوم تختتم مبادرة عبور رحلتها الإنسانية في محطتها الثانية بموقع ذا فليج في مسقط، والتي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر 2026. مشكورة معنا الفاضلة ريم بنت إبراهيم العامري رئيسة مبادرة عبور. أستاذ ريم، يسعد ربي صباحك، وأهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
2: أهلا، صباح النور أستاذ، عساك طيب إن شاء الله.
1: الله يسلمك بالخير والبركة يا رب العالمين. جميل، بداية تحدثينا عن مبادرة عبور بشكل عام، وأيضا الدافع اللي خلاكم تنتقلوا إلى محطة ثانية في مسقط أو النسخة الثانية من هذه المبادرة.
2: باختصار، مبادرة عبور هي قصة إنسانية طلعت من شباب حابين أنهم يصنعوا فرق، فبالتالي كان هدفنا الأساسي أن نحن نفك كربة الناس المعسرة لكن بطريقة جديدة. السؤال، ليش انتقلنا مسقط؟ طبعا نحن من مسقط، فكرة عبور أنه هو يعبر من محافظة إلى محافظة. اخترنا صلالة في فترة أو في موسم خريف ضفار عشان نستقطب زوار كثير، يعني الانطلاقة تكون في صلالة علشان نحن نستقطب شريحة كبيرة من الزوار.
1: نعم.
2: فلله الحمد، بعد لما كنا صلالة شفنا يعني استجابة جدا كبيرة من الزوار، كان كثير عجبتهم الفكرة. فيعني نحن استلهاما من اسم عبور كذلك انتقلنا من صلالة إلى مسقط علشان نسوي محطة ثانية، هوية ثانية لعبور، ولكن بنفس الرسالة، بعمق الرسالة اللي احنا نحملها يعني.
1: نعم، هل هناك تفصيل آخر لطبيعة الفئات المستهدفة من هذه المبادرة؟ وكيف؟ نعم،
2: أيوة سابي،
1: إيه معك.
2: طبعا الفئة المستهدفة هذه المبادرة نحن نستهدف الأسر المعسرة، نحاول نفك كربة أسر المعسرة، وأيضا كذلك نحن نستهدفين المجتمع العماني ككل، صغير لكبير إلى يعني شاب وإلى آخره. ليش؟ لأن التكافل الاجتماعي ما مختص لفئة معينة،
1: في
2: كافة شريحة المجتمع.
1: طيب، في معايير معينة تجعلكم تطلقون أنه هذه الأسرة فعلا معسرة وتحتاج إلى المساعدة؟ هل هناك شكل معين، معايير معينة تستندوا عليها في تنفيذ هذا الأمر؟
2: طبعا أستاذي، نحن كفريق مشارك في المسابقة، نحن ما عندنا صلاحية أن نعرف وضع الأسرة يعني كامل. دار العطاء هي متكفلة بكافة الأمور، بكافة الشروط، دراسة الحالات، نحن فقط تنزلنا الحالة في التطبيق ومثل ما احنا نبدأ نشتغل عليها.
1: نعم، وأعتقد دار العطاء لها علاقة مباشرة أيضا مع التنمية الاجتماعية والدوائر المختصة في هذا الأمر.
2: بالضبط بالضبط، كذلك أيضا دراسة الحالات، أكيد هم عندهم شروط في البحث عن الحالة، وكذلك يشوفوا اللي هو كيف وضعها وإلى آخره يعني.
1: طيب ريم، أكيد أنتم لن تستندوا أو تستخدموا الطرق التقليدية المعتادة، أكيد هناك أساليب مبتكرة في تقديم هذا العمل الخيري لتحقيق ما يعرف بتكافل المجتمع.
2: طبعا نحن أصلا نريد نخرج عن القالب التقليدي للتبرع، هو فقط مجرد مثلا أنه يشوفوا رقم في الشاشة وخلاص يروح 5000 6000. لا، نحن نريد نسوي فكرة بصرية وتفاعلية، وبالتالي صممنا الممر. هذا الممر لما يدخل، يعني لما يخلي الزائر يدخل يحس بشعور معاناة الأسر المعسرة، كأنه يشوف أن هذا واقع معيشي، هذا الجدار الريبي موجود في بيت عائلة محتاجة حد يساعدهم أن يرمموا مثلا هذا الجدار. وبالتالي كذلك أيضا يشوف قصص واقعية موجودة اللي هو فطت في تطبيق دار العطاء وناس أصلا تعاني من سنوات عديدة. كذلك عندنا الشاشة التفاعلية لداخل تعرض فيديو، هذا الفيديو كذلك يتكلم عن القصص. في نهاية الممر عندنا اللي هو شاشة التبرع، فبالتالي اللي هو المتبرع لما يتبرع يحس بقيمة تبرعه. كذلك أضيف لذلك عندنا شاشة أخرى على جانب بعد ما يتبرع المتبرع بالمبلغ، عندنا نحن هدف يومي أو هدف أن نحن نجمع مبلغ وقدر 1000 ريال خلال هذه الفعالية اللي عملناها في مسقط. فالزائر من خلص متبرع يكتب رقم تبرعه ويكون يعني ساهم في إيش في الهدف اللي نحن حاطين فيه، فبالتالي هو يحس بقيمة شعور يعني يحس بالمبلغ اللي تبرع فيه وين راح يكون أصلاً.
1: جميل جدا، ونشكرك على استخدامك صيغة نحن وعملنا وما شابه، وهذا يمثل بادرة العمل الجميل للفريق الواحد. جميل تحدثينا عن زملائك وأيضا طريقة عرض الأدوار فيما بينكم كفريق.
2: طبعا نحن في الفريق كل شخص عنده دور معين، عنده مهام معينة في حساني يتدخل فيها، فبالتالي كل شخص عارف مهامه يشتغل على مهامه علشان ما يكون في عندنا عشوائية. كذلك من المهم نحن عندنا ان نحن نرتب اولوياتنا علشان نقدر ننجز الانجاز في وقت اقصر وبالتالي نحقق الهدف اللي نحن نريده. فواحد من الاشياء اللي واجد مركزين عليها اللي هو ان المهام، توزيع المهام، كل شخص يعرف مهمته ويمشي عليها، فبالتالي احنا ما عندنا عشوائية او ما عندنا مثلا تضارب في الافكار. اوكي هو اكيد يصير فيه مثلا مناقشات على الافكار، ولكن احنا بما ان حددنا ايوه الادوار كل شخص عارف دوره وفي يعني سهوله في تيسير الامور يعني.
1: نعم، هي مساله تنظيميه اولا ضمانا لسير ما تريدون تنفيذه كما ينبغي اذا صح التعبير. طيب انا استوقفني حقيقه بشكل شخصي اسم المبادرة عبور، لماذا سميت عبور؟ لماذا اسميتموها عبور؟
2: طبعا نحن نريد الزائر أن يكون هو الجزء الأساسي من عبور، هو الجزء الرئيسي من المبادرة، فبالتالي نحن نريد نوصل للزائر أنه أنت راح تكون المعبر، أنت اللي راح تكون الجسر الذي يربط ما بين العطاء وما بين الناس المحتاجة. كيف؟ عن طريق تبرعك، عن طريق عطائك، أنت راح ترفع الثقل عن إيش؟ عن كاهل الأسر المعسرة.
1: جميل. طيب أنتم بدأتم بتاريخ 10 سبتمبر واليوم يوم الختام إن شاء الله، خبرينا كيف صارت الفعاليات، الأنشطة اللي خططتوا لها كيف صارت في هذه المحطة؟
2: طبعا نحن في دزلج ما بس اقتصرنا على الممر، لا نحن أيضا جمعنا هذا الأثر بالترفيه العائلي، لأنه نحن يعني نؤمن بأن إذا نحن قدرنا نجيب الطفل نحن جبنا والدينا، نحن نقدر نستقطب الأهالي عن طريق أطفالهم. فكنا مسوين ورش، ولكن هذا الورش نوعا ما تقليدية، مثلا عندنا ورشة الفخار، عندنا ورشة النبات، ورشة مثلا الأسماك، كذلك جبنا حيوانات، كذلك عندنا كان ضيافة عشان أيضا نستقطب اللي هو الزوار.
1: جميل جدا. ذكرتي في معرض حديثك عن المحطة الأولى كان في صلالة، أكيد خرجتم بجملة من الدروس منها أعانتكم في المحطة الثانية، أو إذا كان نقاط معينة وجدتم أنها لم تكن موفقة حاولتم إصلاحها، يعني بشكل آخر ما الجديد في هذه النسخة عن النسخة الأولى؟
2: طبعا في صلالة كذلك التجربة كانت استثنائية، يعني كثير من الناس شادوا بالفكرة ان الفكرة جديدة، انتوا طلعتوا عن المألوف. نحن كنا يعني مثلا متخيلين ان فقط انت تجي وتتكلم وخلاص، او ان مثلا اشياء جامدة، لا انتوا عطيتونا مثلا الشعور اللي تريدوا توصلوه، عطيتونا هذا الشعور، نحن دخلنا حسينا بهذا الشعور. الإضافة كانت بالحلة الجديدة وبداخل الممر. في صلالة احنا كنا حاطين الممر كامل سيده، ما كان في عائق ما بين الشاشه ما بين المرحله الاولى. لما جينا في دزلج لا احنا بغينا نفصل تجربتين المرحلتين، اول شيء الزائر يدخل يشوف الجدارين يحس بهذا الشعور ومن ثم ينتقل لمرحله الشاشه. فنحن عملنا نفس فصلنا كانه كذا في جدارين والشخص كانه جالس يمشي في متاهه، هذه الاضافه. كذلك اللي هو عندنا بعد ما يخرج الزائر عملنا نفس البوكس علشان يتبرع، ففي صلالة ما كان في بوكس كان يخرج وخلاص، بغيت تتبرع تبرع. احنا لا، بغينا كذلك نحقق الهدف الثاني والأسمى، ان احنا نفك الكرب. فعملنا انه بعد ما يخرج الزائر كذلك يلقى شاشة التبرع يعني قدامه علشان يتبرع، وكذلك أضفنا الشاشة التفاعلية علشان تعطي الناس حافز انهم ايش، انهم يتبرعوا. اللون كذلك احنا غيرنا اللون ليش، عشان احنا نريد نكسر اللون اللي موجود عند الناس اللي شافوا اللون قبل، لا الحين حلة جديدة، لون جديد فينجذبوا أكثر.
1: نعم، من باب التجديد. طيب سؤال مهم وريد إجابته باختصار لو تكرمتي ريم، نسأل عن الشركات، الشراكات المجتمعية.

0: المكان، عطونا المكان. فهذه كلها جهات ساعدت وساهمت في إنجاح اللي هو فكرة عبور.
1: نعم، نأتي إلى أفراد المجتمع والمجتمع بشكل عام، هل في رسالة معينة، نقطة معينة تودي أن توجهها لمن يستمع إلينا، ولو اهتمامات إنسانية يريد أن يقدم الدعم لهكذا مبادرات، ماذا يمكن أن تقولي لهم ريم بصفتك رئيسة مبادرة عبور؟
0: إنه كثير من الناس الحين مثلا يقول لك مثلا 100 بيسة ريال ما تسوي شيء، لكن احنا في نظرنا لا، تسوي واجد اشياء. لا تحقر اي مبلغ بسيط انت تدفعه، لان مبلغ بسيط على مبلغ بسيط ممكن يتجمع ونحن نقدر نفكر بعوائل كثيره. فاي مبلغ بسيط اعرف انه له قيمه، انت رفعت ولو شيء بسيط، جزء بسيط من ثقل على اسره محتاجه هذه المساعده. فلا تقصر او انه لا تخسر، يعني لا تصغر قيمه هذا المبلغ على نفسك. كذلك مثلا لو رحنا نحن نشوفها من جانب اخر، انه اكثر شخص محتاج لهذه الصدقه هو انت. كثير من اموره من حياتك متعسره، ممكن بصدقه منك، يعني ربنا ينتظر بس صدقه منك ولو بسيطه، ربنا يفتح لك واجد ابواب انت غافل عنها.
1: صحيح،
0: فلا
1: صحيح.
0: تحرم نفسك من هذا الاجر يعني.
1: وهذا نوع من الوعي المجتمعي اللي نبحث اليوم في حلقه اليوم، الوعي الحياتي المجتمعي، وكيف الإنسان يعني يستطيع فعلا أن يكون على دراية وعمق بذاته ومحيطه ومسؤولياته إذا صح التعبير. ريم، تحية لكل زملائك العاملين معك في المبادرة، الشكر الخاص لك ريم بنت إبراهيم العامري رئيسة مبادرة عبور، وإن شاء الله محطتكم الثالثة سوف نكون معكم فيها أينما كانت. هل مخططين للرحلة الثالثة أو المحطة الثالثة، أم لا زال الدراسات قائمة فيما بينكم كفريق؟
0: بالضبط، بما أن نحن طلاب من الجامعة فالدراسة على الأبواب، لكن إن شاء الله بإذن الله في حال جاتنا الإجازة الصيفية بإذن الله هناك في محطات قادمة، وأنه ما فقط نحن نقصر على عمان، كذلك ممكن حتى نحن نشارك في منتديات خارج عمان علشان نوصل رسالة عبور، أن عبور ما مقصر على مكان وحده، هو يعبر الأماكن علشان يوصل رسالة.
1: وتعني أيضا اجتياز من حالة إلى حالة أخرى أفضل وأكثر إشراقا بالتأكيد. شكرا لك يا ريم، موفقين إن شاء الله.
0: شكرا.
1: تسلمين.

الفكرة تبقى دائما مع الإنسان في حله وترحاله. حاولنا اليوم أن نستعرض ولو شيء بسيط عن موضوع الوعي الحياتي وصولا إلى نبض الياسمين. معكم أيها الأصدقاء نستعين ونستذكر قصيدة للشاعر المميز سعد بن جدلان عنوانها الفقر ما هو عيب.

أبنصحك عن خايبين المجاليس، عاشر حكيم الراي والنذل خله، رجل ليا جيته هروجه مفاليس، ورجل ليا جيته أبد ما تمله، ورجل إذا شفته تعوذ من إبليس، ورجل تشوف بوجهه الخير كله، ورجل يعكر دنيته بالدنافيس، ورجل به الأيام عيت تحله، ورجل يهدم دنيته بالوساويس، ورجل يعقد الراي ورجل يحله، ورجل حياته كلوبوها عواكيس، ورجل حياته مثل ما قيل فله، ورجل كلامه مثل ضرب الدبابيس، ورجل كلامه ما يجي فيه زله، ورجل لجل ربعه يجيب النواميس، ورجل يجيب الكارثة والمذلة، ورجل يصر المال في داخل الكيس، ورجل على المحتاج ماله يهله. هذه وصايف قلتها لك بتقييس، وانت الفهيم وكل درب تدله. لو الفقر ضيف وحنا معازيب، يا مرحبا بالفقر دقه وقله. الفقر ما هو عيب، تدري وش العيب؟ الفقر ما هو عيب، تدري وش العيب؟ انك غني والبيت محد يدله، انك غني والبيت محد يدله.

وصلنا إلى النهاية، لكم التحية يا أصدقاء وين ما كنتوا تستمعون إلى إذاعة الشباب الأكثر الاستماعا في سلطنة عمان. نوجه التحية للإخوان اللي هكذا يعني أم ناصر الهادي، يسعد صباحك يا أم ناصر، أن تفهم مشاعرك وأفكارك وتختار ردة فعلك بدل أن تتحكم فيك تلقائيا. الوعي مسؤولية، إدراك اختيار. صباحك سعيد يا أم ناصر الهادي. من أيضا معنا؟ علي، علي النجادي، لا ليس علي، سليمان، سليمان العاصمي. مجموعة أبيات والله يعني لأيام أخرى يا واختار لك هذه العبارة، دع العالم ينضج وابقى أنت في سلامك الداخلي. جميل. علي، في بحور الوعي المتوسعة تختلط الحقائق بالخيالات وتتلاقى الحقيقة بالوام، الإفراط في الوعي يفتح أبواب لا نهايات لا نهائية للتساؤلات والتناقضات. في رحلة الوعي قد يتحول الإنسان إلى طريق لا نهاية له يبحث عن الحقيقة. والله الحقيقة يعني مثل ما قال أحدهم يا علي، وجدت الحقيقة شيء ثقيل، ولكن جميل الإنسان يعترف بالحقيقة أفضل بكثير. فريق وادي عندام مغامرات جبلية يوم السبت 12/9، هذه الصورة تجمعهم. في رسلها ناصر محمد الزيادي، رحلتهم فريق وادي عندام للمسير والمغامرات. نوجه التحية لكل الفريق. عذرونا احنا في النهاية الآن، نتمنى إن شاء الله نلاقي بنا وإياكم الأسبوع القادم يومي الجمعة والسبت. دمتم على خير إلى ذلك الوقت، ونهاركم سعيد وإجازة موفقة يا رب العالمين. شكرا، إلى اللقاء. لكم التحية أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي صريدي، والمخرج محمد بن راشد الشملي. تذكروا من راحة اليوم باكريات، أكيد ما تحمله بكل معاني الحياة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
0: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم، معاكم كلثم المقبالي. واليوم بنتناقش في السؤال اللي أصبح يتكرر يومياً من دون مبالغة، مش شهرياً، زمان كان شهرياً يتكرر، الحين أصبح يومياً. طفلي والهاتف. يا كلثم متى أعطي طفلي الهاتف؟ يا كلثم متى أمنع طفلي من الهاتف؟ يا كلثم بيت الفلاني عندهم أطفال صغار وابني يشوف أنهم يعني عاطينهم الهاتف، أو أن لحد يوم الجمعة الماضي صار نقاش ونقاش يعني كبير فيما يخص هذا الأمر. فهذا أصبح من المواضيع اللي ما ممكن أبداً أن نتجاوزها، ما ممكن نتجاوزها. اللي لازم نفهمه أني أنا هنا بتحدث عن رأيي أنا كمختص، ولا ربما أنتم تستمعون لإجابة أخرى. الإنسان هنا يحكم عقله ويشوف. إحنا اسم استشارية، أنت تستشيرني وفي النهاية تعمل إلا أنت تشوفه أنسب. فلأني أنا أعتقد يعني الطبيب لما يروح للمريض يقول له المشكلة وين ويعطي الدواء، بس هو ما يجبر المريض على تناول الدواء. فأنت بتشوف الدواء الأول، الثاني، الثالث، هنا أنت تختار الدواء اللي يناسبك. ليش بديت هذه البداية؟ لأني أنا أعرف أنه كثير احنا تشبعنا ومن الفيديوهات، من المحاضرات، من المواعظ، من الحكم، اعطي ابنك هاتف، لا تعطي الهاتف، انا منعت ابنائي عن الهاتف، لا والله انا اعطيتهم بحدود معينه. انا فارجع اقول اللي بتستمعون في هذه الحلقه هو راي شخصي من مختص يعني، وله نظره خاصه في هذا الامر. اول شيء خلونا نتفق على حاجه، الهاتف اليوم مش مجرد وسيلة ترفيه، هو بوابة أنا أعتبرها مفتوحة على عالم واسع من المعرفة والمخاطر أيضا. كثير من الأسر تتكرر عليها هذا السؤال، مثل ما قلت لكم بشكل يومي، أعطي ابني هاتف ولا ما أعطيه، كيف ومتى، ابني عامل لي مشكلة وأنا ما أعرفه، وأنا أخاف ابني يكون يعني متخلف عن أقرانه وما فهم الدنيا شو صاير فيها لأنهم يناقشوا هذا الأمر، أو أني لا والله عادي بيجي وقت المناسب. حددوا لنا نحن كمختصين، يعني أنتوا كمختصين لنا، إحنا كأولياء أمور تهنا في هذا الأمر. الموضوع هذا جديد والقضية هذه جديدة، زمن الأطفال ما كان عندهم هواتف. فأنا اللي أقوله فيما يخص هذا الأمر أن الهاتف بحد ذاته مش المشكلة، المشكلة الحقيقية في طريقة تقديمه للطفل وحدود استخدامه وما يرافقه من وعي وتوجيه في هذا الأمر. اللي لازم نفهمه إن إحنا لما نعطي الطفل الهاتف نعتقد إن إحنا عطينا الهاتف علشان تكون لبوابة للعالم برا، اللي ما ندركه إن إحنا عطينا العالم مدخل لأبنائنا وليس عطينا ابننا مدخل للعالم، العكس. احنا عطينا العالم مدخل لابننا، فهنا اول شيء لازم نتفق عليه علشان نكون واضحين ونطلع بحلول عمليه بعد هذه الحلقه. واذا تعرفوا شخص مهتم بهذا الامر ارجوكم بلغوه يتابع هالكلمتين. لما نعطي الطفل هاتف ما معناها اني انا اعطيتك حريه مطلقه فيه. اول شيء خلونا نتفق على امر مهم، الهاتف او هذا الجهاز او العالم الرقمي متى الطفل يقدر يدخله؟ طبعا طلعوا للطفولة المبكرة من هذا الموضوع اللي هي من عمر سنة إلى عمر 6 سنوات، طلعوها من هذا الموضوع، هي طفولة مبكرة لا زالت، فخرجوها من هذا الموضوع، أكيد أكيد إنه مناسب. نجي للطفولة المتوسطة، الطفولة المتوسطة اللي هي قلنا من عمر 6 سنوات لحد 12 سنة، بداية الطفولة المتوسطة بعدوا للطفل أيضا من هذا الموضوع اللي هو أقل من 10 سنوات. إذا أكبر من عشر سنوات وهذا الطفل ما يهم الجهاز ولا يهم هذا العالم الرقمي وما يسأل عنه وما موجود في عائلة ممتدة اللي هي أبناء خال عندهم هذا الجهاز، أبناء عم عندهم هذا الجهاز وما في حد حوله، فلا تدخلوا لهم هذا الفكر. يعني الولد الله هادي منه، لا تجيبوا لهم أنتوا هذا الجهاز تعطوهم في يدهم. هو الولد اللهم لك الحمد أنت كأب رائع وكأم رائع قدرت تشغلوا عن هذا الجهاز، هو ما يطلبه، هو ما محتاج إنه في هذا العمر، فبعد عنه بعد عنه حتى لو وصل سن المراهقة ولا زال هو ما يسأل عن هذا الجهاز ولا عندها الانترست فيه ولا عندها الرغبة فيه، بعد عن هذا الموضوع تماما. ولكن إذا كان هذا الطفل بعد ما يكمل 10 سنوات وهو لا زال إنه يزن ويوميا وبديت تكتشف إنه هو يستخدم هاتف ابن عمه وبديت تكتشف إنه هو يستخدم هاتف ابن خاله وبديت تكتشف إنه والله هذا الطفل يعني بدينا بحركات مريبة إني أنا عندي آيباد جايبنا من فلان، بديت تكتشف إن عنده هذه الدافعية الكبيرة، هنا نقول الوقاية خير من العلاج. شو يعني؟ يعني ممكن تخصص جهاز هذا الولد ينوضع في تطبيق معين لوقت قصير جدا يكاد لا يتجاوز النصف ساعة. ليش يا كاثم؟ لأن هذه النصف ساعة احنا بكرة ممكن نستخدمها لما نريد نعاقب هذا الطفل. يعني ما خلصت صلاتك؟ ما في جهاز. ما خلصت واجباتك؟ خلاص ما اليوم ما في جهاز. أو الويكند، نبدأها بالويكند. طيب أنا بعطيك إياها ويكند لأن باقي الأيام أنت مشغول بواجباتك، ولكن إذا تعبني في موضوع الواجبات وإنهاء فروضك المدرسية إذن في الويكند ما في جهاز هذه النص ساعة التي نعطني إياها. وطبعا أكيد أن الأمور اللي يشوفها تكون يعني نحطيهن عليهن مثل ما نقولهن الريستريكتد اللي هن الضوابط. الحين اليوتيوب في عليه ضوابط، في عندك الكيدس اللي ما ممكن أقل عنه، البرامج أغلبها في عندها ضوابط، جهاز الآيفون عندك ضوابط في استخدامها بحيث أن هي تناسب الاطلاع الطفل عليها أو هي تناسب هذا العمر لمدة نص ساعة، أشوف أكون قريب منه موجود هذا الطفل، شو يشوف شو تابع شو المحتوى اللي يعرض عليه.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
3: إذا تريد تسلم جهاز أنت لازم تكون جاهز أن تعطيه من وقتك، تعطيه من جهدك، وبتراقب وبتتأكد وتشوف. ونعم بتقولوا لي يا الله بنعمل شغل يعني فوق شغلنا. أيوة أيوة، تعملوا شغل فوق شغلكم. إذا أعطيتهم هذا الجهاز ما ممكن نعطيهم ونقولهم يلا انطلقوا في هذا العالم، لأن نتائج هذا الأمر حقيقة وخيمة. أنا ما أريد أبالغ، علشان كذا أنا ما قلت لكم امنعوهم تماما عن هذا الأمر، لا، نريد حلول عملية. كفانا يعني حديث تنظيري وأن الأطفال لا تعملوا وكذا وبتدخلوهم وندخل في رأس الأهل مشاكل هم في غنى عنها، لا، نريد حلول عملية. شو الحلول العملية؟ بعد عمر 10 سنوات يكون في وقت مقنن وفي ضوابط وأنا موجود، أنا موجود كإشراف. خلصنا، وممكن وقت الويكند يكون خلصنا من الطفولة المتوسطة، نيجي للطفولة أو لمرحلة المراهقة. هل أعطي الجهاز؟ أنا أقولكم خلوها تصير تحت عينكم ولا تصير بعيد عنكم. يعني إحدى أكبر القضايا اللي أنا مسكتها لبنت كانت في الواتساب. البنات عندها في جروب الصف عاملين جروب، ولما تروح اليوم الأول تلاقي إن هم لبسوا سوارة معينة كلهم منسقين مع بعض. ها كيف؟ ولا ما حد بلغني؟ لا والله أمس يعني رسلنا في الجروب في الواتساب. اليوم اللي بعده والله احنا جبنا كل وحدة جابت أكلة معينة لوقت الفصحى وقت كذا، كيف ما حد بلغني؟ احنا أمس راسلين في الجروب. فبدأ يتكرر على البنت هذا الأمر. البنت طلبت الأم المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. الأم عندها هذه فكرة لا لا لا علشان أنا أحميكي. وصلنا لكورونا، وأنا يعني لو الأم سألتني بقولها وين المشكلة تفتحي لها جروب واتساب في واتسابك أنت كأم؟ بتقول لا، تحملوا الإزعاج. وين المشكلة؟ يعني إذا بحمي طفلي شوية إزعاج، وين هذه المشكلة العظيمة؟ حتى حطي الجروب ميوت، يعني نبدأ نتصرف تصرفات عملية. لو سألتني الأم بقولها وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ عموما البنت وصلت لي مرحلة كورونا وأغلقت المدارس وبدأنا الدراسة أونلاين، فيعني استلمت جهاز آيباد. استلمت الجهاز الآيباد في شهر سبتمبر اللي هو 9. موضوعها واصل كقضية كبيرة في المحكمة، تحول في المحكمة بعد عدة مداولات في شهر ديسمبر 12. شهرين اثنين الفارق، كانت شهرين اثنين. في شو أن هذا البنت بدأت تستخدم هذا الجهاز، تسهر عليه من دون رقابة. البنت كبرت، البنت يعني بدأت تستخدم استخدام ما طيب في التواصل مع أشخاص، دخلوها ابتزاز إلكتروني، ترسل صورها، ومواضيع كبيرة احنا في غنى عنها. ليش؟ لأن هي فهمت الأهل أني أنا فقط لدراسة وأنا أصبح عندي جهاز، أصبحت أنتم مضطرين. فيجيك الولد وهو يعني منطلق في هذا العالم، ما في عنده حدود. علشان كذا نقول أختصر لكم، هل أعطي ابني جهاز أو لا؟ أعطيه علشان تتدرج في هذا الأمر. لا تعطوا أبنائكم الجهاز تسلمه في يده بعد ما كنت أنت تقولها لا لا لا لا، وتعطيها في أو تعطيه في المرحلة الجامعية وتطلقه في الحياة والجامعة وكذا، ويلا أنت يعني أنت والحياة تفاهموا مع بعض، أنت والناس تفاهموا، أنت وهذا العالم الرقمي تفاهموا مع بعض. بعد ما يعني كان ممنوع أنا خلاص أسلمه، لأن أنت بعض الأهالي لازم يسلموا أبنائهم جهاز إذا كانوا في سكنات داخلية، إذا كان في يداوم في منطقة أخرى تبعد عن منطقتها سواء جامعة أو كلية. أنت ما بتراقبه طول الوقت، أنت ما بتكون رقيب عليه طول الوقت. فالأولى أن أنا أدرج هذا الأمر بإشرافي، أدرج على هذا العالم يدخل هذا العالم بإشرافي أنا، لأن للأسف شئنا أم أبينا هم بيضطروا يدخلوا بعدين بيضطروا. فأنا دائما أقول الوقاية خير من العلاج. هل نعطيه؟ نعطيه، ولكن في سن مناسب وبتدرج وبتقنين للمحتوى بحيث أنه هو يناسب هذا العمر وبإشراف مباشر. وأعطيه أيضا هذا الابن هذا الجهاز مثل ما قلنا، يعني ممكن تدرج وحتى في جهازك أنت يدخل هذا يبدأ هذا العالم من جهازك أنت. حسابه موجود مربوط عندي أنا في تليفوني، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ فلا نعملها لا لا لا، ولا نعملها نعم نعم نعم وخذ الجهاز خذ الجهاز. إذا أدرناه بطريقته الصحيحة ما بيصعب عليكم حقيقة أني أنا أعطي بعدين ابني الجهاز هذا وأنا مطمن عليه. ناهيك عن المشاكل الصحية اللي ما نشجع أنه يوصلها الطفل، مثل موضوع إدمان استخدام هذا الجهاز أو المشاكل الصحية أو النظر أو الجلسة الصحيحة أو غيرها من الأمور اللي ممكن يتعرض لها الطفل صحيا. فتقنين استخدامه، أني أنا أعرف أكون على معرفة مباشرة من اللي ضافهم، من اللي موجودين، هذا الجهاز تحت عيني أنا أستخدمه، هنا جدا يفرق في هذا الأمر. أولياء الأمور الكرام، السؤال اللي يتكرر عليك اليوم هل أعطي ابني هاتفا؟ مش هو السؤال الحقيقي. السؤال هو أنا كيف أعطيه أو كيف ممكن أسمح لي يدخل هذا العالم الرقمي، ومتى وبأي وعي؟ هنا هذه الأسئلة اللي مفروض تطرح. الهاتف ممكن يكون أداة تعلم وأداة بناء، أداة تواصل طيبة مع أهله، مع أعمامه، مع العائلة، أو ممكن يكون باب لمخاطر كبيرة أنتوا في غنى عنها. الفرق من اللي يصنعه؟ تصنع الأسرة من البداية في دخول هذا العالم الرقمي. جزيل الشكر، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
4: معا لأجلهم. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
5: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
6: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
5: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
7: صباح المدارس،
5: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية، مشكورين.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 PM من مساء كل سبت.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من 6 وحتى 9. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: ستور.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تعرف غروب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: استجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من 6 وحتى 9. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الصغار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: جوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
2: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. معاكم كلثم المقبالي، واليوم بنتناقش في السؤال اللي أصبح يتكرر يوميا من دون مبالغة، مش شهريا، زمان كان شهريا يتكرر، الحين أصبح يوميا. طفلي والهاتف. يا كلثم متى أعطي طفلي الهاتف؟ يا كلثم متى أمنع طفلي من الهاتف؟ يا كلثم بيت الفلاني عندهم أطفال صغار وابني يشوف أنهم يعني عاطينهم الهاتف، أو أن لحد يوم الجمعة الماضي صار نقاش ونقاش يعني كبير فيما يخص هذا الأمر. فهذا أصبح من المواضيع اللي ما ممكن أبدا أن نتجاوزها، ما ممكن نتجاوزها. اللي لازم نفهمه أني أنا هنا بتحدث عن رأيي أنا كمختص، ولا ربما أنتم تستمعون لإجابة أخرى. الإنسان هنا يحكم عقله ويشوف. إحنا اسم استشارية، أنت تستشيرني وفي النهاية تعمل إلا أنت تشوفه أنسب. فلأني أنا أعتقد يعني الطبيب لما يروح للمريض يقول له المشكلة وين ويعطي الدواء، بس هو ما يجبر المريض على تناول الدواء. فأنت بتشوف الدواء الأول، الثاني، الثالث، هنا أنت تختار الدواء اللي يناسبك. ليش بديت هذه البداية؟ لأني أنا أعرف أنه كثير احنا تشبعنا من الفيديوهات، من المحاضرات، من المواعظ، من الحكم. عطي ابنك هاتف، لا تعطي الهاتف، انا منعت ابنائي عن الهاتف، لا والله انا اعطيتهم بحدود معينه. انا فارجع اقول اللي بتستمعون في هذه الحلقه هو راي شخصي من مختص

0: لا والله عادي، بيجي وقت المناسب حددوا لنا نحن كمختصين، يعني انتم كمختصين لنا، احنا كولياء امور تهنا في هذا الامر. الموضوع هذا جديد والقضيه هذه جديده، زمن الاطفال ما كان عندهم هواتف. فانا اللي اقوله فيما يخص هذا الامر ان الهاتف بحد ذاته مش المشكله، المشكله حقيقيه في طريقه تقديمه للطفل وحدود استخدامه وما يرافقه من وعي وتوجيه في هذا الامر. اللي لازم نفهمه ان احنا لما نعطي الطفل الهاتف نعتقد ان احنا عطينا الهاتف علشان تكون لبوابة للعالم برا، اللي ما ندركه ان احنا عطينا العالم مدخل لابنائنا وليس عطينا ابننا مدخل للعالم، العكس، احنا عطينا العالم مدخل لابننا. فهنا اول شيء لازم نتفق عليه علشان نكون واضحين ونطلع بحلول عملية بعد هذه الحلقة. واذا تعرفوا شخص مهتم بهذا الامر ارجوكم بلغوه يتابع هالكلمتين. لما نعطي الطفل هاتف ما معناها أني أنا أعطيتك حرية مطلقة فيه. أول شيء خلونا نتفق على أمر مهم، الهاتف أو هذا الجهاز أو العالم الرقمي متى الطفل يقدر يدخله؟ طبعا طلعوا للطفولة المبكرة من هذا الموضوع اللي هي من عمر سنة إلى عمر 6 سنوات، طلعوها من هذا الموضوع، هي طفولة مبكرة لا زال، فخرجوها من هذا الموضوع، أكيد أكيد إنه مناسب. نجي للطفولة المتوسطة، الطفولة المتوسطة اللي هن قلنا من عمر 6 سنوات لحد 12 سنة، بداية الطفولة المتوسطة بعدوا للطفل أيضا من هذا الموضوع اللي هو أقل من 10 سنوات. إذا أكبر من عشر سنوات وهذا الطفل ما يهم الجهاز ولا يهم هذا العالم الرقمي وما يسأل عنه وما موجود في عائلة ممتدة اللي هي أبناء خال عندهم هذا الجهاز، أبناء عم عندهم هذا الجهاز وما في حد حوله، فلا تدخلوا لهم هذا الفكر. يعني الولد الله هادي منه، لا تجيبوا لهم أنتوا هذا الجهاز تعطوهم في يدهم. هو الولد اللهم لك الحمد أنت كأب رائع وكأم رائع قدرت تشغلوا عن هذا الجهاز، هو ما يطلبه وما محتاج إنه في هذا العمر، فبعد عنه حتى لو وصل سن المراهقة ولا زال هو ما يسأل عن هذا الجهاز ولا عندها الانترست فيه ولا عندها الرغبة فيه، بعد عن هذا الموضوع تماما. ولكن إذا كان هذا الطفل بعد ما يكمل 10 سنوات وهو لا زال إنه يزن ويوميا، وبديت تكتشف إنه هو يستخدم هاتف ابن عمه، وبديت تكتشف إنه هو يستخدم هاتف ابن خاله، وبديت تكتشف إنه والله هذا الطفل يعني بدينا بحركات مريبة، إني أنا عندي آيباد جايبنا من فلان، بديت تكتشف إن عنده هذه الدافعية الكبيرة، هنا نقول الوقاية خير من العلاج. شو يعني؟ يعني ممكن تخصص جهاز هذا الولد ينوضع فيه تطبيق معين لوقت قصير جدا يكاد لا يتجاوز النصف ساعة. ليش يا كلثم؟ لأن هذه النصف ساعة احنا بكرة ممكن نستخدمها لما نريد نعاقب هذا الطفل. يعني ما خلصت صلاتك؟ ما في جهاز. ما خلصت واجباتك؟ خلاص ما اليوم ما في جهاز. أو الويكند، نبدأها بالويكند. طيب أنا بعطيك إياها ويكند لأن باقي الأيام أنت مشغول بواجباتك، ولكن إذا تعبني في موضوع الواجبات وإنهاء فروضك المدرسية إذا في الويكند ما في جهاز هذه النص ساعة اللي تنعطيني إياها. وطبعا أكيد أن الأمور اللي يشوفها تكون يعني نحطيهن عليهن مثل ما نقولهن الريستريكتد اللي هن الضوابط. الحين اليوتيوب في عليه ضوابط، في عندك الكيدز اللي ما ممكن أقل عنه، البرامج أغلبها في عندها ضوابط، جهاز الآيفون عندك ضوابط في استخدامها بحيث أن هي تناسب الاطلاع الطفل عليها أو هي تناسب هذا العمر لمدة نص ساعة، أشوف أكون قريب منه موجود، هذا الطفل شو يشوف، شو تابع، شو المحتوى اللي يعرض عليه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: إذا تريد تسلم جهاز أنت لازم تكون جاهز أن تعطيه من وقتك، تعطيه من جهدك، وبتراقب وبتتأكد وتشوف. ونعم بتقولوا لي يا الله بنعمل شغل يعني فوق شغلنا، أيوة بتعملوا شغل فوق شغلكم، إذا أعطيتكم أعطيتهم هذا الجهاز. ما ممكن نعطيهم ونقولهم يلا انطلقوا في هذا العالم، لأن نتائج هذا الأمر حقيقة وخيمة. أنا ما أريد أبالغ، أنا ما أريد أبالغ.

0: علشان كذا أنا ما قلت لكم امنعوهم تماماً عن هذا الأمر، لا، نريد حلول عملية. كفانا يعني حديث تنظيري وأن الأطفال لا تعملوا وكذا وبتدخلوهم وندخل في رأس الأهل مشاكل هم في غنى عنها، لا، نريد حلول عملية. شو الحلول العملية؟ بعد عمر 10 سنوات يكون في وقت مقنن وفي ضوابط وأنا موجود، أنا موجود كإشراف. خلصنا، وممكن وقت الويكند يكون خلصنا من الطفولة المتوسطة، نجي للطفولة أو لمرحلة المراهقة. هل أعطي الجهاز؟ أنا أقولكم خلوها تصير تحت عينكم ولا تصير بعيد عنكم. يعني إحدى أكبر القضايا اللي أنا مسكتها لبنت كانت في الواتساب، البنات عندها في جروب الصف عاملين جروب، ولما تروح اليوم الأول تلاقي أنهم لبسوا سوارة معينة كلهم منسقين مع بعض، ها كيف ولا ما حد بلغني؟ لا والله أمس يعني رسلنا في الجروب في الواتساب. اليوم اللي بعده والله احنا جبنا كل وحدة جابت أكلة معينة لوقت الفصحى وقت كذا، كيف ما حد بلغني؟ احنا أمس راسلين في الجروب. فبدأ يتكرر على البنت هذا الأمر. البنت طلبت الأم المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، الأم عندها هذه فكرة لا لا لا علشان أنا أحميكي. وصلنا لكورونا، وأنا يعني لو الأم سألتني بقول لها وين المشكلة تفتحي لها جروب واتساب في واتسابك أنت كأم؟ بتقول لو تحملوا الإزعاج، وين المشكلة؟ يعني إذا بحمي طفلي شوية إزعاج، وين هذه المشكلة العظيمة؟ حتى حطي الجروب ميوت، يعني نبدأ نتصرف تصرفات عملية. لو سألتني الأم بقولها وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ عموماً البنت وصلت لي مرحلة كورونا وأغلقت المدارس وبدينا الدراسة أونلاين، يعني استلمت جهاز آيباد. استلمت الجهاز الآيباد في شهر سبتمبر اللي هو 9. موضوعها واصل كقضية كبيرة في المحكمة، تحول في المحكمة بعد عدة مداولات في شهر ديسمبر 12. شهرين اثنين الفارق كانت. في شو أن هذا البنت بدأت تستخدم هذا الجهاز، تسهر عليه من دون رقابة، البنت كبرت، البنت يعني بدأت تستخدم استخدام ما طيب في التواصل مع أشخاص، دخلوها ابتزاز إلكتروني، ترسل صورها، ومواضيع كبيرة إحنا في غنى عنها. ليش؟ لأن هي فهمت الأهل أني أنا فقط لدراسة وأنا أصبح عندي جهاز، أصبحت أنتم مضطرين. فيجيك الولد وهو يعني منطلق في هذا العالم ما في عنده حدود. علشان كده نقول اختصر لكم، هل أعطي ابني جهاز أو لا؟ أعطيه علشان تتدرج في هذا الأمر. لا تعطوا أبنائكم الجهاز تسلمه في يده بعد ما كنت أنت تقولها لا لا لا لا، وتعطيها في أو تعطيه في المرحلة الجامعية وتطلقه في الحياة والجامعة وكذا، ويلا أنت يعني أنت والحياة تفاهموا مع بعض، أنت والناس تفهموا، أنت وهذا العالم الرقمي تفهموا مع بعض. بعد ما يعني كان ممنوع أنا خلاص أسلمه، لأن أنت بعض الأهالي لازم يسلموا أبنائهم جهاز إذا كانوا في سكنات داخلية، إذا كان في يداوم في منطقة أخرى تبعد عن منطقتي سواء جامعة أو كلية، أنت ما بتراقب طول الوقت، أنت ما بتكون رقيب عليه طول الوقت. فالأولى أن أنا أدرج هذا الأمر بإشرافي، أدرج على هذا العالم، يدخل هذا العالم بإشرافي أنا، لأن للأسف شئنا أم أبينا هم بيضطروا يدخلوا بعدين بيضطروا. فأنا دائما أقول الوقاية خير من العلاج. هل نعطيه؟ نعطيه، ولكن في سن مناسب وبتدرج وبتقنين للمحتوى بحيث أنه يناسب هذا العمر وبإشراف مباشر. وأعطيه أيضا هذا الابن هذا الجهاز مثل ما قلنا، يعني ممكن تدرج وحتى في جهازك أنت يدخل هذا يبدأ هذا العالم من جهازك أنت. حسابه موجود مربوط عندي أنا في تليفوني، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ فلا نعملها لا لا لا، ولا نعملها نعم نعم نعم وخذ الجهاز، خذ الجهاز. إذا أدرناه بطريقته الصحيحة ما بيصعب عليكم حقيقة أني أنا أعطي بعدين ابني الجهاز هذا وأنا مطمن عليه. ناهيك عن المشاكل الصحية اللي ما نشجع أنه يوصلها الطفل، مثل موضوع إدمان استخدام هذا الجهاز أو المشاكل الصحية أو النظر أو الجلسة الصحيحة أو غيرها من الأمور اللي ممكن يتعرض لها الطفل صحيا. فتقنين استخدامه أني أنا أعرف أكون على معرفة مباشرة من اللي ضافهم، من اللي موجودين، هذا الجهاز تحت عيني أنا أستخدمه، هنا جدا يفرق في هذا الأمر. أولياء الأمور الكرام، السؤال اللي يتكرر عليك اليوم هل أعطي ابني هاتفا؟ مش هو السؤال الحقيقي، السؤال هو أنا كيف أعطيه أو كيف ممكن أسمح لي يدخل هذا العالم الرقمي ومتى وبأي وعي. هنا هذه الأسئلة اللي مفروض تطرح. الهاتف ممكن يكون أداة تعلم وأداة بناء، أداة تواصل طيبة مع أهله، مع أعمامه، مع العائلة، أو ممكن يكون باب لمخاطر كبيرة أنتوا في غنى عنها. الفرق من اللي يصنعه؟ تصنع الأسرة من البداية في دخول هذا العالم الرقمي. جزيل الشكر، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنت، مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم بطاقة بيضاء. مشاهدين ومستمعين، عادي تمشي صح ولا ما يسوي مشاهدين؟ أمس مشاهدين واليوم مستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بطاقة بيضاء، حيث نصحبكم في أهم وأبرز الأحداث على الساحة الرياضية المحلية على مدار أسبوع طبعا. ونلتقي بكم في هذه الحلقة على مدى ساعتين كالعادة من الآن وحتى تمام السابعة، ونسعد أكيد بمشاركاتكم عبر رقم الواتساب 7244-2009. مجموعة من الأحداث التي مرت طبعا في خلال هذه الأيام الأخيرة، على رأسها وصول منتخبنا الوطني للشباب إلى كأس آسيا، وصول رابع تاريخيا للمنتخب. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المرة المشاركة مختلفة عما سبقها من مشاركات بإذن الله تعالى، كذلك أيضا مشاركة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في بطولة آسيا. وطبعا اكتفائنا خيرا بعد أن فاز بشوط على اليابان، لكن الأمور جاءت بعد ذلك عكسية، خرج الفريق بخفي حنين وواصل طبعا خسائر في البطولة حتى خرج منها، وجزاهم الله خير على المشاركة، ولكنها في الحقيقة مشاركة لم تكن بالمستوى المأمول في على مستوى أيضا دوري جندال. اختتمت الجولة أو اليوم تختتم طبعا بعد تأجيل مباراة النصر والمصنع، اليوم تلعب هذه المباراة الآن طبعا
1: بدأت
0: نعم من حوالي 23 دقيقة، بنشوفها بعد شوية علامات رياضية هذه المباراة. وطبعا تأجلت بسبب مشكلة الإضاءة أو مولد الكهرباء طبعا القريب من استاد السعادة. وعموما طبعا هذه الجولة سجلت أيضا نتيجة تعادل بين السيب المتصدر والنهضة الوصيف، فبقي بالترتيب نفسه الأول السيب ومن ثم النهضة، ولكل منهما 7 نقاط. صحم سجل فوز ثاني تواليا كان على حساب مستضيفه أبري بهدفين لواحد، وسماء التعادل مع فنجا بلا أهداف صور بعد أن تقدم بهدف، خسر بالثلاثة أمام بهلة، وصحار وظفار تعادل سلبا، نادي عمان خسر أمام الشباب بثنائية، رغم أن نادي عمان قدم صراحة مباراة جيدة، كثير من الفرص، أكثر من كرة في القائم والعارضة، ما كان موفق
1: من العارضة فعلا، الكرة اللي كانت تسديدة جميلة يعني ابتدت من العارضة،
0: وتألق مجدي العجمي صراحة حارس
2: الشباب،
0: حارس الشباب، فهذا التي هذه النتائج هي التي آلت إليها طبعا نتائج الجولة الثالثة والأخيرة قبل التوقف لكأس الخليج. منتخبنا الوطني سيغادر يوم 17 يعني يوم الخميس،
2: يوم الخميس هو كان مغادرتهم إن شاء الله.
0: والملفت بأن حتى الآن لم يعلن عن أي طبعا جدول زمني لأي مباريات ودية بعد كأس الخليج استعدادا لكأس آسيا، مع أن بعض المنتخبات أعلنت في الحقيقة روزنامة يعني أو على الأقل بعض المباريات الودية تحضيرا لكأس آسيا، حتى منها المنتخبات الخليجية. نتمنى أن نسمع ذلك لاحقا لأن دائما نتأخر فيها في مثل هذه الأمور في الحقيقة، ولكن نتمنى صراحة أن نحن نشوف حتى المنتخبات، بعض المنتخبات الخليجية يعني وحتى العربية بتلعب مباريات على مستوى جيد يعني استعدادا لكأس آسيا. ف يعني ترى كأس آسيا شهر واحد يعني، فصعب أن نحن نكتفي فقط بمباريات كأس الخليج تحضيرا لكأس آسيا، ونتمنى إن شاء الله أن أيضا نحن نكون الأمور واضحة بالنسبة لنا.
2: نحن حتى حتى حتى كأس الخليج يعني افترض أنه كان أقل شيء حتى لو مباراة مباراتين يعني قبل التوجه إلى إلى مدينة جدة، وأيضا يعني عب مباراة كأس الخليج. نحن من متى المنتخب يعني ما شهدنا لأي مباراة ودية؟ أعتقد هي مع المدرب هي مباراة
0: اندونيسيا فقط يعني، شو اسمها جيبوتي؟
3: لا موزمبيق، باين
2: موزمبيق، ومباراتين يعني هي الوحيدات يعني ما أتوقع أن نحن يعني ما تعتبر هي ذيك المباريات
3: ما تحمل استفادة يعني استفادتها مش كبيره للدرجه هذه يعني. ولكن عموما احنا عملنا المعسكر الاخير ده وهو ما كانش موجود في الجدول اصلا. يعني لم يكن في جدول الجهاز الفني انه يعمل معسكر الداخلي اللي هو اللي يكون في مسقط. وحتى اللحظة ما فيش توجه عند الجهاز الفني والاتحاد انهم يوفروا مباريات ودية قبل البطولة،
0: قبل كاس اسيا،
3: قبل كاس الخليج.
0: كاس الخليج ما في، خلاص انتهت، هم عنده انه ما في مباراه
2: انتهت. أيوة. يعني
3: ف ده اللي كان ممكن نسمعه في المؤتمر اللي فات، ولكن احنا سمعنا في المؤتمر حواديت كده عن تطوير كره القدم،
0: يعني الكلام اللي نسمعه دائما.
3: ايوه، التطوير والمراحل السنيه والقاعده وتطوير المسابقات ومحتاجين ان احنا نهتم بالانديه هذا الكلام اللي احنا بنقوله بان فتره زمنيه طويله، وهي روشته معممه يمكن على
2: هذا ما يدخل في اطار التطوير انت اللي قاعد تنشد ليه، يعني خاصه يعني بالنسبه للمنتخب يعني.
3: فكان الحديث خارج سياق المؤتمر، يعني المؤتمر ده حدد له هدف.
0: ما تحدثنا عن المنتخب
3: ما تكلمنا عن المنتخب، احنا تكلمنا عن خطه تطوير كره القدم في الخطه الخمسيه القادمه. فخرج المؤتمر من سياقه
0: حبيتنا الخطة الخمسية الغاشة،
3: هذه الحقيقة
0: صح، لأن يعني كنا ننتظر صراحة الإعلان عن خريطة الطريق المنتخب لكأس الخليج وكأس آسيا، لكن
3: خلينا في الخليج بس
0: ماشي
3: بس
0: يعني وآسيا ليش الناس أعلنت إيش استعداداتها لكأس آسيا، أنت ما أعلن ليش أنت دائما متأخر يعني سؤال
2: لا
0: ولا ايه الوقت ينتظرك يعني الوقت لا ينتظر
2: ما بس التاخير يعني يمكن ربما انت تجي وتتفاجئ في اخر لحظه يقول لك نحن بحثنا عن مباريات فلم نجد كذا فانت يعني ترى هذا انت رزنامه بعض عاملينها من قبل سنه يعني مثلا ونحن في كل مره على فكره نفس الموال في كل مره
0: يعني
2: نفس الموال
0: طبعا احنا لو تكلمنا يعني مثلا بعض المنتخبات العربيه صحيح مثلا انها بس استثمر ايام الفيفا الجاية في الشهر المقبل مثلا، لكن حتى بعض المنتخبات الخليجية أعلنت عن مباريات ودية على مستوى يعني. وبصراحة لفتني أيضا المباريات الودية على سبيل المثال اللي بيلعبها منتخب الأردن قبل كأس آسيا، يعني بصراحة يعني
3: في دور رباعية كمان
0: عدد كبير تخيل يعني.
3: أيوه. يعني في دور رباعية عمالين هم بيلعبوا فيها حتى إيران ممكن تدخل، بعض المنتخبات اللي في المنطقة ممكن تشارك، ففي بعض المنتخبات بدأت تجمع بعضها انها تعمل دورة رباعية او دورة خماسية بين المنتخبات، يعني تعمل زي تجمع
0: لابد انك تعد
3: بسيط.
0: نعم يعني تخيل انه مثلا
3: طب نشارك مع الناس دي يعني بترمى انت ما يعني
0: مثلا على سبيل المثال الاردن بيلعب مع سوريا 27 سبتمبر طبعا هذا ايام الفيفا، يمكن الاردن فنزويلا 6 اكتوبر، الاردن اندونيسيا 13 نوفمبر، الاردن استراليا 17 نوفمبر. يعني وشفت ان المنتخب القطري ايضا بيلعب مع منتخب استراليا، ربما لان المنتخب الاسترالي بيتواجد في المنطقه في هذه الفتره يعني لانه بيلعبوا مع 17 نوفمبر، وايضا في نوفمبر منتخب قطر بيلعب معه، والاردن بيلعبوا معهم طبعا في استاد عمان الدولي وقطر في قطر، يعني معناته استراليا بتكون موجوده في هذه الفتره يعني. فانت كيف يعني حقيقه يعني ما نشوف يعني في يعني بدينا الدوري في بعض الأحيان يعني بدينا الدوري وسوينا مؤتمر في نفس يوم انطلاق الدوري إننا إحنا هنعمل وهنجيب وهنسوي هذا، وبعد يعني معلش يعني شيء غير مرتب وغير مدروس وكأنه شيء على عجالة يعني. لكن ما مشكلة أنت سويت هذا على مستوى مثلا مسابقتك المحلية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على المنتخب يا أخي، ما يصير إن المنتخب بيلعب بطولة قارية يعني بطولة كأس الخليج بتروحها بدون استعداد، يلا ما مشكلة. لكن
3: لا والله ما يعني أنا ضد ذلك،
0: خلاص هو صار يعني،
3: بس أنا ضد ذلك يعني
0: كلنا ضد ذلك
3: على الأقل مباراتين
0: كلنا ضد ذلك، لكن خلاص هذا أمر انتهى.
3: لكن لما الحين أنت حتروح أقول لك أنا لما سألت
0: طب
3: قال لك ما كانش هيقفوا معسكر أصلا داخلي اللي فات ده
0: ممتاز،
3: وإحنا بس كنا نعمل معسكر اللي هو في أيام الفيفا اللي هو قبل البطولة مباشرة.
0: طب هذا المشكلة الآن بتستمر معك يبدو لي إلى كأس آسيا انك قد لا تلعب ايضا مباريات لانه ما في شيء معلن حتى الان يعني.
3: هندور بقى لاي حد فاضي في الوقت ده
0: لما
2: يكون يعني بعد المنتخبات
0: يعني انت يعني معلش انت يعني هذا معناته انت تتمسخر عليهم يعني بالهذا ولا ايه؟
3: لا
0: هندور اي حد فاضي يعني
2: لا ما اعتقد ان
3: انا بقول لك دلوقتي ان مثلا استراليا في المنطقه خلاص حجزت جدولها، قطر حجزت جدولها، الاردن حجز جدوله، إيران حجز جدوله تمام. انت هتدور على غير المنتخبات ديت اللي ما زال لسه في الخانة بتاعتك، لسه ما جهزش أموره، لسه ما جهزش مبارياته الودية، وبالتالي انت ده الشريحة اللي هتبقى فاضلة قدامك اللي انت تختار منها انك تدخل معاه مباراة ودية. بس ثم انت كنت زمان بتخرج بتروح مباراة، بتروح معسكرات طويلة في أوروبا بالشهر، وتروح تلعب فرق معلش في دور الدرجة الرابعة
0: لا الخامسة كان
3: والخامسة يعني. هذا مش يعني الأمر بتاع ترتيب المواعيد المباريات الودية حتى في المعسكرات الخارجية احنا بنعاني منه من زمان من فترة طويلة.
0: نعم.
3: انا متذكر ان هم جابوا الفريق بتاع المقاطعة نفسها اللي هم عايشين فيها عشان خاطر نلعب.
0: أيه.
3: بالرغم ان المعسكر ده صرف ما يتجاوز مئات الالوف.
2: دائما هذا نعملها احنا،
0: كنا نعملها دائما، تخصصنا كانت لعبتنا.
3: فالقصة دلوقتي مش قصة فلوس، مش قصة امكانيات، ولكنها قصة فكر وترتيب واستراتيجية واضحة وخطة وبرنامج زمني لما يكون موضوع من فترة وعندك تنسيق من فترة وعندك كمان علاقات مع الاتحادات الآسيوية والاتحادات الأفريقية والاتحادات العالمية، فبالتالي تقدر تطوع هذه العلاقات إلى مباريات ودية. يعني المباريات الودية انت تعرف ان معظمها بيسير على معيار واحد وهو العلاقات
2: الشخصية. العلاقات نعم بالفعل،
3: العلاقات بين الاتحاد ونظيره.
2: يعني نحن كان في مباريات حقيقة، يعني خلينا حتى ممكن كنا نلعب مثلا إيطاليا، فرنسا، ألمانيا،
3: ألمانيا لا يمكن أنساه،
2: البرازيل نفس الشيء، كان نفس الشيء يعني. وكل هذا على فكرة كان دائما كلها مبنية كانت من خلال العلاقات كانت مع هذه يعني من خلال الاتحادات هذه الدول. وانت حتى يعني في في في بعض في بعض المباريات الودية ما اعتقد ان اليوم انت حتى لما تجي ايضا يعني تريد مباراة هي تعتمد على علاقاتك.
0: لا بس سؤال يعني ليش انت احنا دائما تحس ان نتفاجئ بالاحداث، يعني ليش دائما ننسى يعني انه عندنا كاس اسيا ولازم ان احنا نعمل
2: كل هذه الهلم اللي موجوده يعني في سواندات منتخبات الجهاز الفني كل هذه يعني تقيم هذه الاحداث هم يعني
0: فجأة ما اعرف ترى مثل ما قال لك وليد حتى لما طلع المدرب مؤتمر صحفي ما جاب شيء عن الموضوع هذا يعني.
3: انا بقول لك كلمنا ايمها ايوه
0: للدرجه دي يعني
3: كلمنا ايوه في حاجه خارج السياق تماما.
0: ايوه
3: ولا حد رجعه للمسار اللي حضره من اجله.
0: نعم
3: مش هنا خارج شفت لما نخرج خارج
0: خارج الاطار
3: خارج الاطار احنا مشينا كده.
0: النصر والمصنع المباراه المؤجله 0-0 طبعا في 20 دقيقه الان لعبوها اليوم من بدري عشان يمكن ما تصير
3: الشمس يعني
0: نلحق.
2: لا هو ايضا
0: والله يمكن تصلح العطل في عطل
2: هو ربما ايضا حتى العطل ثاني شيء المسار يمكن الرحله او شيء بالنسبه للمصنع
0: مصنع صح لازم العوده ايوه بالضبط ودوامات
2: لا تنسى يعني خاصة ضغط الرحلات لا يزال.
3: شوف في بعض الجمهور حضر اليوم في المجمع بما سعر
0: طبعا شوية جماهير نصراوية. أمس في حد من الأخوان كان يرسل من الملعب مسكين فيسأل يعني هل هم حيأجلوها ولا حيلعبوها ولا نروح البيت ولا والله. فكان يعني المشكلة في الكهرباء يعني مشكلة في الكهرباء المولد ما يقول لك عن الإدارة في مجمع سعادة المشكلة في مولد الخاص بشركة نماء ما عندهم هم المشكلة.
3: مش عند مين؟
0: مش عند مجمع السعادة.
3: لا عند مجمع السعادة
0: انت هو انا والله ما
3: هقول لك ليه.
0: هقول لك ليه
3: بغض النظر عن ان الكشافات دي شغالة ولا مش شغالة، انت لابد يكون عندك فكرة او خطة لتطوير المجمعات الرياضية عشان تاخد رخصة ان المباريات تقام على المجمعات الرياضية اللي عندك. لابد ان يكون عندك مولدات احتياطية لما يحدث القوى القاهرة دي ان في انقطاع في التيار الكهربائي، هنا اشتغل المولدات الكهربائية اللي من خلالها لازم يشتغل تمام. ولكن هذا الامر مش موجود عندنا. المولدات الاحتياطية اللي هي شرط أساسي
0: زي اللي موجودة في المستشفيات وفي الأماكن الحيوية كده
3: يعني. اللي هي شرط أساسي أصلا في اللائحة التنظيمية للاتحادين الأسيوي والدولي لاستضافة مباريات دولية، إن لابد إن أنت تواجه ما يعرف به القوى القاهرة اللي هي حصرت امبارح. طيب ده مسؤولية مين؟ مسؤولية الوزارة ومسؤولية المجمع.
0: لا مش المجمع، الوزارة.
3: أيوة
0: هي الوزارة اللي أنشأت المجمع. بالزبط. شو دخل المجمع؟
3: بالتالي أيوة. لا ما هو انت في المجمع انت لازم تقول.
0: لا ما تقول،
3: لازم تعرف برضه ولازم تبتعرف.
0: لحظة بسألك سؤال، بسألك سؤال، بسألك سؤال، اسمح لي عشان ما نقل اللوم على بس
3: إدارة الدنيا دلوقتي. مش مركزية كلها حسين.
0: ما تديني
3: هو فرصة. عنده ما في المجمع برضك بيكون مطلع على هذا الأمر.
0: ما تديني فرصة.
2: ما المديرين مديرين
3: ما تابع الوزارة. المديرين تابع حاجة تانية.
0: بس أوكي في بناء المجمعات الوزارة ما عندها ستاند معين تمشي عليه إنه في شروط معينة لازم أسوي عليها الملاعب.
3: مفروض تسوي على الكلام.
0: إيش دخل المدير؟ ترى أنا دائرة المشاريع في الوزارة لابد إن لما يكون إنشاء مثل هذه المجمعات الرياضية شرط أساسي إنه تكون.
3: إحنا هنا
0: في مولدات احتياطية. أنا
3: هنا الميكروفون ده بيعلق النهاردة. تمام. أنا بقول للمخرج قول للدائرة الهندسية إن عندي ميكروفون من الممكن إنه يعطل بعد يومين ثلاثة. جميل. بيروح يقول للدائرة الهندسية والله قد يحدث هذا الأزمة كونوا مستعدين.
0: هذا وضع مختلف
3: تماما. كل مديرية وكل واحد في مكانه في دائرة صغيرة لابد أن يبتكر في عمله.
0: لا مسؤولية دائرة المشاريع في الوزارة اللي لما تعمل مشاريع مثل هذه لابد أن
3: ما عملناش
0: إحنا. ما عملناش ها. طيب أنت ما عملت في كل مجمعاتك الآن صارت المشكلة.
3: لا كنا بنستأجر في المباريات الرسمية نستأجر.
0: طيب يعني ما عملت
3: يعني. المولدات الكهربائيه عشان نقدر نحصل على الترخيص للمباريات.
0: الخلاصه انك ما عملت. الخلاصه انك ما عملت كوزاره صح. زين انت ما عملت كوزاره.
3: طيب
0: انا مثلا انا لما تقول انا عندي مشاريع معينه، انا كوزاره عندي مشاريع معينه، ما لازم ان تكون عندي شروط فيها مطابقه لشروط الاتحادات الدوليه.
3: أيوه.
0: إذا خلاص إذا مسؤوليتك كوزارة.
3: ما أنا قلت لك اللي لابد إن أنت عشان تحصل على الترخيص.
0: هذا الملعب. هذا الملعب متى تجدد آخر مرة؟ مش قبل سنتين ثلاث سنوات؟ كم؟
2: لا.
3: هذا ملعب.
0: أظن
2: أيوة في أنا في يعني الإشكالية اللي كان.
0: يمكن 2018 كان مخلصي أنا أو 19.
2: سنة هو كان أعتقد بس اشتغل.
0: أيوة. كان في مشكلة اللي أنت بعد تكلمت عنها وصارت لك مشكلة في الموضوع ده.
3: هذا ملعب. وداني في 100 مشكله.
0: وداك في 100 مشكله.
3: 100 مشكله. أيوة. من يوم انشاء هالملعب
0: 100%
3: وهو كل يوم وديني في
0: وانا مشكلة. شاهد على ذلك.
3: والله.
0: ايوه لكن الحين هدف.
3: ولو هدف. ولو من البدايه
0: خلينا نروح للجون ونرجع في الجون. اعطينا الجون يا ملاذ.
2: يا سبحان الله.
0: ممكن تعطينا الصوت الملعب
2: الساعي. من هجمه مرتده.
0: هدف نصراوي طبعا على حساب المصنعه. هدف التقدم وهذا المباراة كما ذكرنا المؤجلة.
4: بعد تمريرة رائعة، بعد تمريرة جميلة، بعد تمريرة مثالية، قل لي من عبد الحافظ حديد. عطني الإعادة يا مخرجنا. هنا التمريرة، هنا محمد عبد الحكيم وضع الكرة هنالك في زاوية كانت بعيدة عن الحارس المعتصم. هنا التمريرة الجميلة، عطني إياها من البداية، عطني إياها من البداية. الهدف الأول وضع الكرة، تفاجأ فيها هنا محمد عبد الحكيم. عبد الحكيم محمد وضع الكرة بيمنى، حاول باليسرى ولكن سدد باليمنى لتسكن شباك الحارس المعتصم البلوشي. 1-0 لا شيء المصنعاء إلى الآن بقدم محمد.
0: إذن هذا صوت الزميل سهيل جعبوب عبر قناة عمان الرياضية. بإمكانكم متابعة هذه المباراة بين نادي النصر وضيفه نادي المصنعة. تفضل يا وليد. أنا قطعت الهدف قطعها بالأفكار.
3: أبدا هذا يحدث في أي ملعب.
0: طيب أنا بسألك سؤال ثاني.
3: الكرة القاهرة بتحدث ومن الممكن أن تحدث وقد تحدث كمان.
0: قد تحدث في
3: استحقاقات عشان كده نقدر نخرج منها بنتيجة بتدابير وإجراءات. صح. إن فعلا إحنا محتاجين إن يكون في مولدات احتياطية لتشغيل المجمعات. ليه؟ لأن ذلك ينسجم مع اللائحة التنظيمية والشروط اللي وضعها الاتحادين الدولي والآسيوي. تمام؟ لو هذه المولد موجودة خلاص أنت مش محتاج. حتى لو الطيار نفسه مقطوع من الخارج تشغل مولد يشتغل المباراة.
2: هو يشتغل اوتوماتيكيا على فكرة
3: مباشرة.
2: يعني
0: زي اللي في المستشفيات
2: مثل المستشفيات يعني ولكن
0: عندنا موجود في الوزارة في
2: نعم نعم صحيح.
0: التلفزيون موجود.
2: صحيح صحيح هو يشتغل اوتوماتيكيا.
3: فايز القوى القاهرة. الإجراءات اللي تمت كانت إجراءات صحيحة إن في قوة قاهرة فبالتالي تأجل
0: لافتة حلوة شالت إنها جماهير النصر. جماهير الملك النصراوي خلف منتخبنا الوطني العماني في خليج 27 مشكورين. يعطيكم العافية وجزاكم الله خير.
2: الله إن شاء الله.
0: ونشوفكم في جدة.
3: فالإجراءات اللي اتخذت كانت إجراءات مناسبة. أجلنا المباراة لليوم التالي أو وفقا لجدول الزمن اللي بتشوفه لجنة المسابقات. ولو كانت قوى القاهرة حدثت أثناء سير اللقاء كنا استكملنا الوقت المتبقي من اللقاء في اليوم التالي أو في اليوم المحدد لإقامة المباراة. يعني الإجراءات كإجراءات صادرة من لجنة المسابقات في إجراءات صحيحة. ونخرج من هذا الموضوع بأن احنا محتاجين طبعاً. ان احنا لما نعمل مجمعات رياضيه لابد ان احنا نزودها بالاشتراطات اللي وضعها الاتحاد الدولي الاتحاد الاسيوي.
0: طبعا انت فاكر الموضوع لما كان في صيانه الاضاءه في مجمع السلطان قابوس رياضي وانت عارف القصه.
3: انا عارف كل القصص للاسف والله لان كان طيب. كان عندنا
0: طيب كان الشركه اللي جات اول تعمل الاضاءه ما اعطتك انه من ضمن الاشياء اللي بتحطها انه تظل اضاءه شغاله لو حتى انقطع التيار
3: الكهربائي. مالكش دعوه الإضاءة شغالة عندك مالكش دعوة.
0: مالكش دعوة.
3: أيوه.
0: أنت قلت إيه بقى؟ ها لا تعليق لا تعليق. هنا مشكلتك الكبيرة إنك أنت.
3: مشكلتي في إيش؟ أنت هاي المجمع أنا كلمت فيه شوف قد إيه في الجرايد شوف كتبت عليه كم مرة.
0: صحيح.
3: شوف أرضيته اتعملت بعد ما كتبنا كم مرة. ولكن شوف الثمن اللي ندفع فيه.
0: طبعاً.
3: في هذا الكلام.
0: وكنت تذهب. يعني
3: والله شوف الثمن اللي ندفع فيه.
0: ايوه صحيح
3: والله وادي ما زال يحدث في مشاكل
0: ترى لما ايام
3: ليه لان ايه
0: انا اقول لك ليه يعني انت القصه مع اضاءه مجمع السلطان قابوس الرياضي تلخص كل هذه المشكله اللي نحن فيها الان. لما تجيك شركه وتقول لك انا يعني عندك اضاءه هذه على مستوى عالي واضاءه حديثه
3: ضمان 10 سنوات
0: وتظل شغاله لفتره زمنيه معينه حتى لو انقطع التيار الكهربائي من بالكامل يعني وانت تقول لا انا عندي حد ثاني ها طبعا اعمل ايه يعني بعدين يعني وبعدين خلاص فلنتحمل يعني.
2: انت تحمل اجراءك انت
0: طيب شو تسوي
3: الراجل المجمع ده هو. انا لما تيجي اسمه وافتكره
0: كابوس
3: يا راجل اشعر ب
0: تمر
3: تمر من قدامي ذاكره الزمن
0: والله فاكر يا
3: والله
0: فاكر بس شوف يعني في النهاية أنت كنت تتكلم عن مصلحة عامة صح ولا ليه؟
3: اتعملت مصلحة عامة بس أيامها الوزارة
0: اتعملت ولا ليه؟
3: اتعملت
0: حلو.
3: والوزارة رفضت التسليم بصراحة ويحسب إليهم إنهم رفضوا
0: صحيح
3: رفضوا إنهم يسلموا
0: أيوة
3: رفضوا يستلموا المشروع
0: صحيح.
3: وتعدل الأمر ولكن الطريق ده محفوف بالمخاطر بعدين
0: صحيح
3: وادي النهاردة ما زلنا في القصة هو
0: نفس القصة
3: أيوة يعني ما زلنا في القصة مجمع مبني جديد مفروض انك تكون مزود بمولدات مجمع جديد مبني جديد وكانت الميزانية بتاعته ما شاء الله موجودة ومتاحة لو قلت عايز اعمل مولدات كان هيديك الحكومة هتديلك فالقصة لا قصة اللي انت تفضلت بيها بتاعت الاتحاد والتوفير مباريات ودية قصة فلوس ولا قصة المجمع قصة فلوس القصة هي قصة يعني عمل وبحث عن الجودة
0: انا سألتكم سؤال ايش احدث مجمع رياضي لنا مش ابره طيب في مولد احتياطي ما في
2: ما اعرف
0: ما في
2: ما اتوقع
0: رجل ما في
2: ما اتوقع لانك انت ما حاطنا من ضمن خطتك هذه
0: ما حاطنا
2: من ضمن
0: ايضا يعني حتى
2: المتطلبات
0: اذا كان احنا حتى احيانا في الملاعب اللي في المجمعات الرياضيه كان مشكله حتى تواجه الاخوان في النقل التلفزيوني بسبب انها ما كانت مهيئه لمثل هذه الامور بينما تعال أماكن أخرى مثلا نضرب مثال جوامع السلطان قابوس مثلا أو الجامع الأكبر مثلا مجلس الشورى يعني الأماكن كلها
3: لا تقبل خطوة
0: مهيئة بشكل كامل تعال ونقل مباشر على طول
2: وحتى
0: لا تبحث ولا وليش ما نخلي ملاعبنا بالطريقة
2: حتى موضوع الكاميرات يعني جاهز ومجهز
0: يا رجل يعني أنت تعرف في واحد من الملاعب إنه الأخوان وزملاء يعطيهم العافية جزاهم الله خير في بعض الأحيان أنهم يغامروا بنفسهم يروح يجلس بالكاميرا في أماكن فيها خطورة صراحة
2: حتى
0: أنه ما مهيئ الملعب أنك تجلس فيه
2: تفصل قواعد عشان تحط فيها الكاميرا
0: حتى إجراءات يعني فترة من الفترات حتى فعلا الوزارة حتى اضطرت أنها تسوي في الملاعب
3: أنا أقول لك حتى إجراءات الإنقاذ الطبي
0: مش وزارة الإعلام أقصد يعني
3: أنا بقول لك حتى إجراءات الإنقاذ الطبي لبعض اللاعبين اللي بيمروا بحالة صعبة
0: بس شوف الخريف إزاي يعني المخرج جميل هذا جاب لنا الصورة دي الله يا صلالة الحلوة يا أخي. تفضل معلش أنا بس لأنه شدني المنظر كأنه ملعب أوروبي الحين.
2: وعلى على اتجاه سهلتين ترى الكاميرا كذا يعني.
0: يا سلام يا السعادة التي ترسم معنا السعادة.
3: أقول لك حتى الإجراءات أو الاشتراطات الطبية اللي لابد أن يزود بها كل مجمع في كثير من المجمعات تنقصها زي طبعا. مثلا جهاز الإنعاش القلب
0: صحيح.
3: مش موجود، والتدريب على مين اللي يقدر يستخدم الجهاز ده مش موجود
0: صحيح.
3: فبالتالي احنا ما احناش عايزين ننتظر الى حدوث ازمه
0: طبعا
3: لمعالجه الامر،
0: هي قد تحدث في اي لحظه
3: ايوه، وفي كل ملاعب بتحدث وامر ربنا وقضاء، ولكن انا كون عندي الاشتراطات، لان الاتحاد الدولي لما وضع الاشتراطات ديت هو ترجم خبره سنوات ودراسه سنوات من مستشاريه وخبرائه.
0: نعم.
3: فبالتالي هذه الامور اللي لو اتقدمت للحكومة ثق 100% هتتنفذ وهتطبق 100%
0: طبعاً.
3: لكن في تقدمها
2: في شيء ثاني،
0: ما أنا أقول لك موجودة في أماكن ثانية.
2: في شيء آخر، في شيء آخر يعني أنت الآن اليوم في بعض الأحداث حتى على مستوى بعض كبار الشركات خلينا نقول، وأيضا في بعض الفنادق، أيضا هي الفنادق الكبيرة هذا موجود. تخيل أنت في حدث رسمي بس قبل أن يبدأ أول شيء تعمل تعرف إيش هو؟ إجراءات الأمن والسلامة، يوقفوا حال كل الموجودين. ما هي إجراءات صحيح. الأمن والسلامة والعينك مسميدة وكيف أيضا ما منافذ الخروج وغير ما شبه ذلك. إذا أنت ترى هذه ترى واحدة تعتبر واحدة طبعا. من الأشياء المهمة جدا يعني في حتى في الملاعب، هذه ضرورية جدا ومهم جدا يعني انه ايضا يعني انت تعرف فيه حتى الجمهور تعرف كل الموجودين في هذا الجانب.
3: طيب احنا نخرج من هالموضوع عشان يبقى
0: بخلاصه،
3: يبقى احنا استفدنا من البرنامج واستفدنا من الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا بندعو الوزاره انها تفتح تحقيق في الموضوع، تعرف على الاسباب مع الجهات الصله، وان تقف على هذه الاسباب، وان تضع الاجراءات والتدابير التي تحول دون تكرار هذا المشهد مجددا، لان دي اسمها السمعه الكرويه اللي عايزين نحافظ عليها لمؤسسات ومنشآت رياضية وبين أساسية رياضية اندفع فيها ملايين، فلابد أن احنا نحافظ على هذه المستويات من الجودة.
0: جميل.
3: فأدعو أن هم يبدأوا يفتحوا تحقيق لهذا الأمر، وأن احنا نضع التدابير والإجراءات اللي احنا بنتكلم، اللي من الممكن أن هم يكون عندهم إجراءات أفضل من اللي أنا بتكلم عليها، قصة المولدات وحلول المولدات والكلام، من الممكن يكون عندهم حلول أفضل كمان.
0: نعم. الشاشة ما شاء الله حلوة في الملعب وكل شيء حلو، حتى الملعب حلو يعني، ولكن يعني تفاصيل بسيطة يعني مهمة. يعني في رسالة على خلنا ناخذ رسائل لأن تأخرنا شوي على المستمعين الكرام عشان ما تتراكم علينا الرسائل وما نعطيها حقها. 7244-2009 محمد عبد الرحيم يقول مساء الخير كباتن، بداية ممتعة للدوري وراح يكون هذا شيء إيجابي للدوري. بالنسبة للجمهور يحتاج وقت للعودة مهما عملنا جوائز وفعاليات، بس يقول معي نقطة للاتحاد وهو ليش ما يتم الاستعانة بالمشاهير لصناعة حدث للمباريات الجماهيرية وذلك لجذب الجماهير، حتى لو يتم عمل مسرح تفاعلي وتوزيع جوائز للجماهير.
3: هذا ينفع في الكرنفالات.
0: شكرا لك.
3: في بعض المباريات اللي لا يعني مثلا بنعملها في مسابقة نهائي الكاس مثلا، في بعض يعني لكن مش في كل الجولات، كنا نعملها مثلا في الكاس، لأن مش نهائي الكاس مش مجرد مباراة بين فريقين، ولكن هو احتفال وطني بمسابقة غالية وكبيرة حشود جماهيريه من كل الاطراف
0: تتجه اليه الانظار يعني.
3: ومش الجماهير مش جماهير الفريقين بس، لا ده
0: كله
3: الكاس للجميع.
0: جميع طبعا. في رساله من ام سهيل تقول مساء الخير والنشاط الرياضي في البرنامج الرائع بالاذاعه الاكثر استماعا في سلطنه عمان. شكرا لك ام سهيل، سعيدين باستماعك بالتاكيد ومتابعتك. تقول أسجل حضور معكم ونستمع لكم. تحية طيبة لكم أبو علي والضيوف الكرام الكباتن يونس ووليد الخفيف والمخرج وجميع أصدقاء البرنامج، معكم للآخر الحلقة استماع. شكرا لك أم سهيل، أحسنتي، وإن شاء الله أيضا كذلك نتمنى نكون خفيفين عليكم شوية قدر الإمكان يعني. وفي رسالة من أبو عبدالله الكمالي يقول مساء الخير حسين وضيوفك الكرام يونس ووليد، عندي مقترح لمنتخب الشباب، أتمنى أن يشارك في دوري جندال لكي يكسب احتكاك أكثر ويحافظ على نسقه ويستفيد ويحتك أكثر. عشان يستعد لكأس آسيا. أظن هي في شهر ثلاثة يعني في البطولة.
2: ما عندنا وقت يا أخي
0: لابد إن نحن نشوف.
2: لابد بس حتى أنت يعني ترى أيضا حتى الدخول الآن في دوري كندال أتوقع أن
0: في صعوبة شوية.
2: في صعوبة لأن الجدول خلاص تم وعندك أيضا الحين أنت بتوقف باقي عندك الكأس الخليج.
3: ما ثم إحنا لو دخلنا نهائي آسيا للشباب بهذا الاستعداد.
2: لا.
3: إحنا.
2: لا. قبل
3: البرنامج النتائج يعني هتتعبني.
2: صحيح قبل البرنامج نحكي نتكلم
3: كان النتائج هتكون مرعبة بصراحة. احنا عندنا عناصر جيدة منتخب جيد
2: بس محتاج شغل.
3: محتاج شغل
0: لأن نفس المرة الماضية اللي يعني أنا لو تسألني طبعا ما راضي 100%، لكن لما أشوف ايش عندنا من دوريات مراحل سنيه وما شابه وكذا اقول يا اخي منتخب كفو عليه صراحه اللي سواه.
3: قارن بينه
0: لعب في مجموعه صعبه، لا
3: تنسى قارن بينه وبين الوفر لقطر والسعوديه.
0: قطر والسعوديه
3: تجد الفارق شاسع
0: وعندهم حتى دورياتهم المراحل السنيه مهتمين فيها كثير ومستواها.
3: طيب احنا بنلعب الدوري الساعه 4 عشان يديك لقب بدنيه قويه.
0: تفضل. ها فانا اشوف ان منتخب الشباب والكابتن حمد صراحه عامله شيء
3: عشان كده بقى.
0: وانا انا انا يعني المعذره يعني أنا شفت إنه في عنا فعلًا في عنا أسماء لو اهتمينا بيها ممكن صراحة نحن تكون في مستوى أفضل بكثير يعني.
3: صحيح.
0: لكن اللي عملوه جزاهم الله خير ويشكرون عليه.
3: طبعًا.
0: أيوة.
2: في عناصر مستويات جدًا ممتازة موجودة في المنتخب، ولكن أنا أعتقد إن المرحلة الجاية حتى لو تقول لي والله نحن بندخل إذا معسكرات، أنا أقول لك المعسكرات يعني نحن شايفين إيش النتائج اللي قاسين نقنيها من المعسكرات، بس إنك لابد إنك أنت تبحث عن بطولات ودية دولية.
3: والله يا
2: ادخل فيها
3: يونس مهما
2: شارك ارفع فيها ما راح
3: تجيب كل اسبوع مباراه زي الدوري اللي بيتحدث عنه اخويا الفاضل
0: ابو عبد الله الكمال.
2: عبد الله انت الان ما عندك مجال.
3: ليه؟ انت محتاج كل اسبوع مباراه في هذا الريتم. احنا رحنا معسكر اسبوعين تمام، لعبنا في الاسبوعين مباراتين، رجعنا ريحنا اللي احنا اكتسبناه في المعسكر راح
0: تحافظ على الاستمراريه.
3: هتحافظ ازاي؟ ما في حل.
0: هذه
3: يا اما يكون عندك
0: الفئه العمريه هذه وليد ايضا عندها دراسه وعندها التزامات
2: بس اعتقد ان مثل يعني اذا انت تحصل لها في كل اسبوع مباراه
0: ممتاز
2: في نهايه كل
0: ممتاز
2: اسبوع ممتاز جدا
0: حتى لو يتجمعوا كل مره في محافظه
2: يعني وانت وفي
0: ملاعب موجوده في كل مكان الحمد
2: كل مره محافظه. يعني على سبيل المثال انت الان بتدخل على كاس الخليج عندك الانديه
0: صحيح كاس الخليج استفيد من انت كنادي استفيد من منتخب الشباب والمنتخب يستفيد منهم.
3: استاذ حسين
0: تفضل انك اصحار الدولي بيكون
3: شباب منتخب الاولمبي انفق اكبر ميزانيه على الاستعداد عن طريق المعسكرات برات الودية صح.
0: احنا جلسنا يعني فتره مع مره مع رئيس السيد رئيس الاتحاد وذكر هذا
3: وذكر هذا الكلام
0: وقال نحن هيئنا
3: مبلغ كبير
0: كبير
3: ولكن المردود يعني مردود متواضع مش ممتاز. متواضع اقل من متواضع.
0: طيب عشان كده اقول لك ان هذا منتخب شباب حلو اللي يسوي. لا
3: بالزبط.
0: على فكره مجموعته اصعب كاسماء
3: طبعا اصعب طبعا اصعب وادائهم افضل وفيهم امل افضل. طيب هل المعسكرات الكتير اللي احنا عملناها خدمته؟
0: لا
3: ما خدمتوش.
0: رحنا روسيا ورحنا ما اعرف
3: يبقى كلام الراجل صح
0: صح
3: يبقى كلام هذا الراي صح
0: ابو عبد الله كمال
3: والنعم
2: بس متى تحطه في الجدول هذا؟
3: حط بقى انت تصرف. هو الدوري كله معمول عشان خاطر يطور منتخبات
0: يونس لازم توجد حل.
3: لكن ما عندناش
2: لا بتوجد حل.
0: اليوم عندك منتخب بيلعب بطوله قاريه فيها صعود لكاس العالم جميل وفي انت عندك ايضا اشكاليه ان اللعيبه هذه طلبه طبعا بطبيعه الحال طلبه وثاني شيء اضف الى ذلك انه الوقت يدركنا يعني ما عندنا وقت اصلا. اليوم احنا نتكلم عن خلاص
3: اذهب لك نقطه ابعد
0: تفضل
3: ان الكابتن طارق السكتية ويمضي ويعتمد ويفكر انه يشتغل في ايام الفيفا بس هذا الكلام ما يمشي معانا
0: ما يساعدك
3: ما يمشي. احنا قماشه مختلفه. احنا قماشه مختلفه ليه؟ كان ماتشيلا زمان بيعمل التجمعات الأسبوعية وأثبتت كفائته.
0: نعم.
3: وكانت مخرجات المنتخبات
0: كان يعملها فترة ما كانوا موجودين لاعيبة كلهم بعضهم في أنديتهم خارج.
2: كان عندنا 7 لاعبين تقريبا خارج
0: البلد. أو 8.
3: يعني أنا أتذكر أحد المهاجمين اللي يعني إحنا ما جبنا زيه لحد الآن عماد الحسني، كان يقول لك يجيبني يعمل لي تمرينات فردية كل يوم بس هيدر يجي 50,000 أوفر في الوحدة التدريبية. صح. وأنا بس النهاردة أنا حاجة أضرب هيدرز بس.
2: محمد عامر الكثيري كان قبل أن يبدأ التدريب وبعد ما ينتهي التدريب
0: يدرب،
2: وهو بنفسه يدرب.
0: بس أنت يمكن حضرت حصص تدريبية لماتشيلا.
2: نعم.
0: ماتشيلا كان حتى بعد الحصة التدريبية
3: يأخذ بعض الأفراد،
0: يأخذ بعض الأفراد اللي يطلب منهم واجبات معينة يدربهم عليها إضافي يعني مرة ثانية.
3: هذا اسمه في علم التدريب التدريب الفردي.
0: أذكر أنا
3: التدريب الفردي أحد مبادئ علم التدريب الحديث. لكن أنت تيجي تقول والله ده أنا هشتغل بس أعمل فيفا، ده أنا مش عايز أعمل معسكر يا عم، الكلام ده ما يمشيش معانا. والله ما يمشي. طب انت ايه الجديد اللي انت اضفته كابتن طارق؟
0: يعني انت تؤيد مقترح ابو عبد الله؟
3: انا مؤيده وبصم له بالعشر، واؤيد كمان ان الاجراءات الحاليه اللي احنا ماضيين فيها مع في اداره المنتخب الوطني الاول اجراءات منقوصه.
0: نعم.
3: اجراءات منقوصه وتقليديه. وتحتاج الى تغيير شكلا وموضوعا.
0: نعم.
3: لان احنا ما عندناش ولا محترف فارق في فريقه. مين المحترف اللي يصنع الفارق في فريقه؟ مين المحترف اللي عندنا بيلعب في دوري كبير؟ ما عندنا.
0: نعم.
3: فبالتالي انت اللي لازم تبني. طيب هل الوحدات التدريبيه اللي في الانديه تقدر تصنع لك منتخب يقدر يحقق الاهداف اللي احنا لا مستحيل. ما احنا رحنا في بعض الانديه وشفنا التدريبات بتاعتهم عامله ازاي، تدريبات معلش بسيطه للغايه.
0: نعم.
3: عايز مسؤولية الجهاز الفني ومسؤولية الإدارة الفنية في الاتحاد ان هم يشوفوا اجراءات مختلفة، مش اللي بيمشي على المنتخبات الخارجية ما يمشيش علينا. كل واحد وليه قماشة ويمشيها على حسب معطياته وظروفه.
0: طبعاً. في رسالة من محمد السناني يقول تحياتي للجميع، حسب ما سمعت منتخبنا بيشارك في بطولة كأس ملك تايلاند في شهر 11، هي البطولة بتكون شهر 11 من 9 إلى 17. من المفترض طبعا ما أعرف إذا كان في إعلان رسمي حتى الآن، يعني
3: ما فيش إعلان رسمي،
0: إنه في أخبار تقول إنه المنتخب ممكن يشارك، وفيها بتشارك طبعا تايلاند البحرين وطاجيكستان أو أوزبكستان. مفروض أنها تكون بطولة رباعية يعني. و يعني كانت في اخبار تتكلم
3: انت تعرف حسين تعرف حسين احنا
0: مباراتين فقط طبعا
3: تعرف حسين احنا لا في منتخب مصر ادى ليه في كاس العالم
0: لكن ما في شيء رسمي
3: يعني انت تعرف احنا ليش ادينا في كاس العالم في مصر لان المباراه الوديه كانت اقوى من مستوانا. لعبت اسبانيا بطل العالم كان اقوى من مستوانا، لعبت بلجيكا اقوى من مستوانا، لعبت البرازيل اقوى من مستوانا، فبالتالي المباريات الوديه عملت فايده. اما انت لما تيجي تدور على منتخبات انت عايز تفوز عليه، انت بتدور على منتخبات مش عايز تستفيد من، انت عايز تفوز عليه. هذا كلام ما يدخل في ذمتي، ما اعرفه. انا عايز مباراة ودية استفيد منها
0: طبعا،
3: اضع اللاعب تحت الاختبار الحقيقي اللي من الممكن والمستوى اللي اتوقع ان يقدمه في مباراة الرسمية.
0: بالضبط.
3: مباراة الودية لابد ان تبدا تدريجيا. معاك انه يبدا المباراة الاولى في مستواك، المباراة الثانية اعلى شوية، المباراة الثالثة اقوى مباراة اعلى من مستواك بكتير،
0: تدرج.
3: لكن ان انا معلش ادور المباراة الودية لها تكتيك يا حسين. حتى الفارق الزمني ما بين المباراة والاخرى لابد ان يتفق مع المدى الزمني بين المباراة والتانية في البطولة الرسمية. يعني مثلا عندي بطولة الخليج 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام بين الماتش الاول والماتش التاني، يبقى عندي لابد ان انا اعمل مباراة ودية بين الماتش الاول والتاني 3 ايام. وكذلك في اسيا. ليه؟ هذا يعرف بالتكيف مع الحمل التدريبي، التكيف مع المباريات الرسميه، مش مباراه تجريبيه وخلاص. لا، دي لها معايير ولها قواعد طبعا نمشي عليه.
0: بالضبط. اذا طبعا بالنسبه لمباراه النصر مع المصنعة، المباراه طبعا في دقيقتين المحتسبتين طبعا المتبقيه من الوقت بدل الضايع، والنصر ما زال متقدم بهدف للا شيء. في رسالة من سليم الكومي يقول مساء الخير للجميع، حياك الله يا سليم. بخصوص موضوع مباراة ودية من المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات القادمة قبل كأس الخليج، لن يكون هناك مباراة بحكم عدم وجود منتخبات بما فيها المنتخبات المشاركة في التجمع القادم في شهر نوفمبر. سيكون المنتخب الوطني مشارك في بطولة كأس ملك تايلاند، فيه مشارك العراق والبحرين. جابلنا أسماء جديدة بعد سليم، حسب ما شفت أن البحرين وتايلاند، طبعا تايلاند مضيف، وطاجيكستان أو أوزبكستان. وبعدها قبل كأس آسيا في شهر ديسمبر سيلعب مع منتخب اليمن. يعني زين هذا التدرج، يعني
3: التدرج التدرج أفوت تبدأ الأول
2: من اليمن،
3: من اليمن تطلع وبعدين تصل الى مثلا حد في مستوى اليابان.
0: بس انا ما اعرف هذا، لان انا ما شفت عنه، انا ما شفت
3: في مستوى استراليا،
0: عشان اقول لك انا ما شفت شيء رسمي عن هذا.
3: انا عارف اقول لك بشكل عام، ابدا الاول بواحد مستواك منتخب اليمن، اعلى شوي، وبعدين انتهي بحد في مستوى فيرست زي كوريا اليابان
0: فيرست كلاس.
3: يعني كوريا اليابان استراليا اللي هم
0: بس هذا طبعا لازم مثل ما قال لك يونس تحط
3: اشتغل بقى. ما انت بتروح الصبح الاتحاد تعمل ايه؟ مشتغل بقى وخاطب الناس دي كل يوم لحد ما تعرف تشتغل تجيبهم. لازم يكون بينك وبينهم علاقات. احنا عاملين 50,000 مذكرة تفاهم معاهم،
0: يعني يخبطوا مشوار للاتحاد يعملوا ايه؟ لازم يشتغلوا يعني.
2: يمكن ما يروح صباحا، هو قال الصباح وانت راح الصبح يعني.
0: بس صراحه يعني في اشياء يعني شويه في اوراق مبعثره يعني.
2: بس يعني انت يعني انت الحين ترى هذه ترى ما اول مره منحك كل سنوات على نفس هذا الموال يعني. يمكن احنا مروا علينا بعض الاجهزه الفنيه فعلا يعني، كان هناك محطوطه رزنامه واضحه.
0: نعم
2: انت اذا كان دوريك الحين ما عارف متى رزنامه.
3: كنت زمان تلعب مع منتخبات كبيره. انا اتذكر مباراه البرازيل في مجمع سلطان قابوس الرياضي،
2: والمانيا نفس الشيء،
3: عملت حاله حاله في الدوله كلها، في
0: لا وهزمونا اثنين بالغصب
3: بالموت.
0: ما خليناهم.
3: ايوه هاي الفتره يشكر الاتحاد،
0: يقول لك الحي يحييك.
3: يشكر الاتحاد
0: كمان، لعبنا مع مصر ومع كوت ديفوار
3: ومع مصر وهي بطل افريقيا ثلاث. وكان مباراه جميله،
0: بس مش كده هزمتونا ولا تعادلنا صح؟
3: بعد ان عم انتوا كنتوا هتفوزوا في ماتش ده. حتى في كره جت في العرض،
0: شفت ازاي
3: على الحضري. فهمتني يا حسين؟ انت بقى المفروض تنطلق من هذه القاعده اللي اتبنت قبل، وابدا بقى اطلع.
0: شوف هي ذيك الفتره اللي كانت في عندنا مباريات وديه،
3: لما انت جبنا ماتش
0: تستفيد منه،
3: جبنا المانيا بطل العالم،
2: كان
3: ولعبنا امامه يمكن افضل مباراه لنا في المجمع.
2: الوسط الرياضي كان الكل ينتظر، الكل كان متحمس، الكل كان
3: يعني مباراة ألمانيا يعني عملت حالة مش للعمانيين بس، لكل المقيمين،
2: لكل الناس،
3: كل الناس يسألك مباراة ألمانيا إمتى، مباراة ألمانيا فين، تذاكر ألمانيا جيبها إزاي، حينزع المباراة في القناة.
2: حتى البرازيل ترى نفس الشيء، نفس
0: الوضع. أبغى أقول لك شيء بعد، أنت جبت ألمانيا في وقت كانت تسعى في كثير من المنتخبات أن تلعب معها.
3: طبعا
0: أيوه،
3: هذه العلاقات بقى. أيوة. وانت تعرف مين اللي جاب،
0: عارف يعني. عارف زين،
3: عشان بس
0: ما حدش يعني يقول انا
3: يقول لك انا يعني لا موضوع بعيد عنك
0: ما تقوليش. طب اكمل رساله سليم الكومي، يقول في ديسمبر بنلعب مع اليمن، اتحاد الكره واداره كره القدم العمانيه خارج نطاق الخدمه. هذا مع الاتصالات هذه. يقول حسب المعلومات المتداوله إن إعلان تشكيلة المنتخب الوطني خلال الساعات 24 القادمة بعد نهاية مباراة اليوم في دوري جندال، معظم العناصر السابقة موجودة، سيكون عدد 4 لاعبين جدد ضمن التشكيلة. والله يا أخي أنا اللي عجبني أمس كنت في استوديو مباراة نادي عمان مع الشباب، اللي عجبني إنه شفت نادي عمان في عنده مجموعة من لاعبين الشباب
3: طول عمره نادي عمان كده
0: صغار يعني، كلهم معدل أعمار 20 21 22، وكما ذكرت الحارث المخيني هذا الولد عجبني.
2: بس على فكره ترى نادي عمان بالامس لو جات الكره،
0: حط بالنا عليه،
2: لو جات الكره اللي ارتدت من العارضه لكان
0: سيقلب
2: كان وكانت بتكون النتيجه 1-1 تغيرت المباراه.
3: نادي عمان طول عمره حسين
2: غيرت المباراه،
3: نادي عنده كفاءه في اخراج الناشئين طول عمره. نادي عمان كان بيلعب نهائي الكاس اللي فات امام النهضه صف اول منتخب، نادي عمان كلهم شباب صغيرين، نادي عمان كان راس براس،
0: بس الطرد كان
3: الطرد هو اللي اثر المباراه. ولكن شوف اللاعب لما يكون ناشئ في جدران نادي هو ده نادي، بيكون عطاؤه قوي جدا. ونادي عمان دائما ما يتمتع لاعبيه بانهم شرسين في الملعب، 20 سنة أعرفهم شرسين في الملعب،
0: شرسين فعلا
3: أقوية في الملعب
0: يعني
3: فعلا،
0: دايما ما يعتمد على لاعبين،
3: لا لا ما يعتمد على على ولا يشتري صفقات كتيرة ولا شيء، لا أبدا. ودائما وابدا
0: حتى هذا اللاعب اللي كان في النصر اسمه جويل اعتقد كان والله ممتاز يعني معهم، يعني ما ممتاز يعني جيد جدا يعني عشان ما نكون يعني مبالغين، بس والله الاسماء الشابه اللي في نادي عمان الموجوده حلوه، يعني تقول ان فعلا عندنا بعض اللاعبين اللي ممكن ان نحن يطلع من عندهم شيء يعني نستفيد منهم.
3: نادي عمان يهتم بالمراحل السنيه، مدربين المراحل السنيه جيدين، خرجوا ناشئين ممتازين.
0: انا طبعا ضربت مثال لحالي
3: ويوصلهم لي
0: عشان بس ما اقلل من البقيه، بس في كم اسم صراحه حلوين
3: والله حلوين
2: عند أيوة. الاستمراريه هو نادي عمان حتى على مستوى المدربين بالذات مراحل سنيه يعني شبه مستقرين يعني للمدربين. نعم.
0: يقول سليم الكيومي كذلك كما ذكرت سابقا وعديد المرات المنتخب الوطني سيكون في كاس الخليج ستكون كاس الخليج بالنسبه له محطه اعداد لا أكثر، من الآن انتظروا الشكل منتخبنا راح يكون وضعه مزري والمستوى الفني متواضع وفق المعطيات والمؤشرات اللي تشير إلى نتائج سلبية وخروج مبكر، رغم ذلك يمكن الاستفادة من أن نلعب 3 مباريات مضمونة في حال عدم التأهل.
3: يعني احنا نروح الخليج عشان نلعب مباريات ودية؟
2: ما قالك مباريات أعداء.
0: بس في شيء أقول لك يا أخي، صحيح إنه في فترة يعني يمكن المنتخبات الخليجية بعضها ما كان يلعب بالصف الأساسي، لكن نحن رايحين كنا الكويت في 2000 اللي هي البطولة قبل مشتري مع فيربي لما شلينا البطولة.
3: أيوه.
0: بعيدا عن الترشيحات تماما يعني حتى نحن يعني تفاجئنا لما المنتخب بدأ يمشي ويتحرك
3: ده فيربك مدرب حافظ الملعب بالسنتي.
0: أيوه.
3: يعني مهندس مساحة ده. أيوه. لما بيوزع اللاعبين ويخليهم يعملوا عملية الانتشار حضرت تدريباته. أيوه. شيء عظيم يا رجل، مدرب بيحفظ اللعيبة بالخطوة.
2: شوف.
3: مدرب كان يحرق أعصابه ويحرق صحته عشان اللعيبة تنفذ طريقة لعب، يعني شيء يعني فيربك ده لو معانا من فتره
0: نعم
3: ومسك مثلا اولمبي وطلع بيهم فريق اول.
0: لا كان زميلنا اذكره بالخير الزميل احمد الكعبي مشهاب كان مع الفتره دي كان
2: الفتره اللي هو كان في الاتحاد
0: موجود مع فيربك في فتره من الفترات، كان فعلا دائما لما نتكلم عن الموضوع هذا كان معجب جدا في اداء فيربك
3: طبعا،
0: ويقول انه فعلا كان حريص يعني على كل التفاصيل وكان يغار على المنتخب
3: طبعا
0: بقوه
3: جدا
0: حسب كلامه يعني.
3: اشتغل بكل جد واجتهاد الله يرحمه، فعلا فعلا كان جاي فعلا يشتغل، مش جاي يحكي حواديت، جاي فعلا جاي يشتغل وفعلا اشتغل.
0: يحكي حواديت يعني ايه؟
3: يعني يقعد يكلمنا بقى على المراحل السنيه
0: يعني تقصد
3: انا ما شفته، انا ما شفت فيربك في يوم من الايام، حضرت كل مؤتمرات فيربك لان انا كنت معجب به.
0: انا شفته بس هو اخر مره كان يعني عاد هو الحين في خارج يعني مثل ما تقول
2: العمر يعني
0: العمر، لكن هو كان زعل الجمهور بكل مكان
3: بس انا عارف، ولكن
0: بس هو كان يعني منفعل
3: شوي. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. المهم هو كان مؤتمرات الصحفيه هو محترف فيه، يديرها باحترافيه.
2: انت لازم تقل مدرب لابد يكون

0: طبعا.
1: بالله.
0: طب ما احنا لعبنا في البصرة
1: ايوه
0: في اجواء
1: ايوه
0: صعبة
1: مع العراق،
2: اجواء صعبة
0: طبعا،
2: والله
0: والمنتخب قدم بطولة مذهلة صراحة
2: جدا جدا رغم كل الضغوطات.
0: طبعا.
2: ايوه
0: بس ارجع واقول لك،
2: ها
0: بالرغم من الانتقادات التي طلت برانكو فترة وفترات، الا ان صدقني
2: برانكو ولا فير بيكت انت؟
0: برانكو بقى
2: اه
0: بعده،
2: برانكو بعده.
0: اه برانكو مدرب كبير،
2: ايوه طبعا
0: وكانت
2: برانكو.
0: خيار، وكانت خياراته واداؤه في كثير من المباريات بصراحة يعني. لكن الفترة التانية جه هو فقد الشغف بعض الشيء، لكن في فترته الأولى لا مدرب.
2: شوف بقول لك شيء من واقع شفته يعني معني، البيئة المحيطة بالمدرب تأثر وايد على المدرب يعني. يعني في بعض الأحيان يكون عندنا جاي لنا مدرب من المدربين اللي على مستوى عالي يعتبر حتى عالمه، ودرب يعني منتخبات كبيرة، لكن لما يوصل معنا يبدأ يشتغل، بعدين البيئة المحيطة بالمدرب تأثر عليه وتتسبب في أنه هو مثل ما أنت قلت يوصل للمرحلة اللي أنت ذكرتها
0: فقد
2: أنه
0: الشغف.
2: فقد الشغف يعني.
1: شوف هو ترى يعتمد، إذا كانت البيئة المحيطة الفاهمة،
2: آه
1: الفاهمة هي ماذا تريد أيضا، ماذا عليه المدرب أيضا، وكل حتى يمكن يعني هي ممكن تناقش المدرب في كل الأمور الفنية نفس
2: طبعا
1: الشيء.
2: طبعا.
1: فإذا هنا هو يشعر أن في حد جالس يتابع
2: صحيح
1: يعني، ما
2: طبعا
1: حاطي
2: طبعا
1: الأمور
2: طبعا
1: يعني.
2: طبعا يعني معلش لابد انك انت بعد ايضا لابد ان المدرب يشوف ايضا انت عندك شغف
1: طبعا
2: يعني. ما لما تفوز على اليابان تجي ترش طائرة مثلا على سبيل المثال يعني، وكرر نفس الحالة هذا منتخب طائرة بيجي بعدين،
1: لا لا
2: بيجي بعدين هذا اللي فاز شوط واحد على اليابان وسوينا عرس وصرحنا في الجرايد وطلعنا وعملنا كنا شلينا بطولة آسيا، بعدين ولا فزنا حتى ولا شوط، لا حول ولا قوة. برجع لهذا الموضوع
1: بتذكرنا يعني.
2: بذكركم عشان ايه، شوف احنا ما نتعلم الدرس، لما جينا وهزمنا اليابان على ارضهم حلو ممتاز استثمر الفرصة، جينا هنا رشينا الطيارة، حتى اي مدرب يجيك بيقول يا هذه اللي فازوا بس المباراة الاولى الحين وهذه حالتهم يعني. المهم وما عليها
0: استاذ
2: يعني
0: اليابان برضك ابو علي، احنا فزنا
2: اليابان، لكن انت ما سويت شيء بعدك في بدايه
0: اليابان،
2: المشوار
0: شفت كاس العالم وش
2: ممتاز
0: سوى؟
2: وغنينا لك سوينا لك اغنيه حلوه وخلاص يعني، ما
1: ما
2: تجي
1: هي
2: يعني خلاص بس كفايه، لا تسويها زفه يعني.
0: حتى في التصفيات اللي بعدها ما فرقت نقطه بيننا وبين استراليا على الملحق،
2: احنا
0: فهمتني؟
2: لما كانت لما كانت التصفيات صعبه
0: كان نقطه،
2: احنا كنا نحب الصعب وتفصلنا يا رجل، احنا كنا ضاربين استراليا حتى الدقيقه 85 هدفين وعلى ارضهم تذكر؟ فاكر انت، وضيعنا فرص كمان.
0: أيوة.
2: لما المباراة هذه من كان عندنا مدرب في الفترة دي هذا يا اخي
0: لوجوين،
2: تخيل لوجوين اعتقد
1: لوجوين ولا كالديرون،
0: لوجوين
2: اقول لك كالديرون والله
0: لا لوجوين
2: لوجوين اعتقد لوجوين. ورجعوا في اخر الوقت يعني.
1: أيوة.
2: انت يعني
1: ما احنا واجه كم مباراة كنا، هذيك مشكلتنا اخر
2: أيوة.
1: دقائق كنا
2: هذه المشكلة.
1: نهدى نحن واللي يصير
2: يقول سليم كوارث، كوارث سماها، انا اعتذر على هذه الكلمه لكن ما احبها وايد يعني، الكوارث يعني اكبر الكوره ان شاء الله ما تكون فيها هذا. يقول يعني بنلطف الكلمه خلاص قلناها بس بنلطفها بعدين، نقول مشاكل الموسم الحالي بدات مبكرا من اشكاليات المجمعات الرياضيه في صحار والسعاده وصور، ناهيك عن مشاكل تقنيه في الفي اي ار تكررت في مباراة حار وظفار ما شفناها طبعا، هذه مباراة النصر والمصنعة، وهل تستمر مشكلة الإنارة في مجمع السعادة؟ حسب علمي سيستضيف مباريات تصفية كأس آسيا للناشئين في نوفمبر. يقول للأسف الشديد معظم المجمعات الرياضية بدون وجود فرق صيانة دائمة أو المعدات اللوجستية من مولدات كهربائية للحالات الطارئة وإضافة على الأمور الطبية، فقط نرى في المباريات الرسمية يتم تأجير من أو استئجار من قبل شركات متخصصة، هذا يدل على أن الرياضة العمانية تسير إلى نفق مظلم كما يقول بدون رؤية واضحة من جميع الجهات. أما موضوع غياب الجمهور يقول أصبح شيء طبيعي، الجمهور العماني غير مهتم مجرد مباريات المنتخب وإضافة في مناسبات معينة فقط يتواجد في بطولات الحواري الأهلية، أرجو الحواري والبطولات الأهلية، أرجو من الإعلاميين أو النقاد أو الصحفيين عدم تكرار الأسطوانة المشروخة، موضوع الجماهير في كل برنامج رياضي أصبح شيء ممل وغير مستساغ في مسامع المشاهدة والمستمع، ما حد كرره يعني، موضوع غياب الجمهور ما حد كرره. إذا تقصدني أنا في الأسلوب التحليلي، أنا قلت إنه الاتحاد عمل مبادرة، لكن هذه المبادرة غير مدروسة وغير واضحة ولم تؤتي بالثمار.

0: ولم توضح حتى اليوم.
1: يعني انت ما موضح شيء خاص على الجمهور، يعني كيف تبغى يجيك الجمهور؟ يعني هني النقطة الأصلية. إذا كنت تقصدني أنا ما أعرف، يمكن ما تقصدني، يمكن ما أنا يا أخي، بس أنا أوضح لك إذا كنت الموضوع تقصده. يعني أنا أقصد أنك أنت لما تعمل مبادرة أعملها مثل بقية واضحة، ما تحتاج إلى توضيح، تقول أنت مسوي عشان تستقطب الجماهير والمبادرة ما فيها أي شيء للجمهور، فهذه ما صارت قبل يعني. هذه مبادرة للاستهلاك الإعلامي في أغلبها.
0: خلي أبو علي، الآن نحن ما خلصنا الجولة الثالثة، بيش خرجت بالنسبة للجماهير هذا؟
1: ولا شيء. ماشي، في شيء جديد انت؟
2: أنا من وجهة نظري أن 130,000 ريال كنا ممكن ندخوهم في تطوير اللعبة نفسها، لأنه هو ده الحل الوحيد الناجع والمستدام. تطوير المستوى هو اللي هيجيب لك جمهور، غير ذلك مجرد مسكنات.
1: جميل. أما إذا كنت
2: لو على ذلك، حتى لما بتجيب مدرب ثمنه غالي، هذا إجراء يفتقد للحوكمة. هات مدرب قيمته عادية وخد
1: كيف يعني يفتقد للحوكمة؟ ما فهمت.
2: أقول لك ليش. إحنا عندنا دلوقتي مشكلة مش في المدرب، إحنا جبنا كارلوس كروش أكبر مدرب نزل المنطقة، صح؟ وعجز معنا إن إحنا نصعد كأس العالم، صح؟ طيب إحنا دلوقتي بنصرف على المدرب ده مثلا سي نقول مثلا 1,000,000 ريال على الأجهزة الفنية دي. يا اخي هذه المليون اللي نحطه في تطوير اللعبه، وهات مدرب بما يتفق مع امكانياته لمده 5-6 سنوات وشوف بعد.
1: يعني ما تشلا ما كان مثلا مؤثر مع المنتخب على سبيل المثال قياسا بالبقيه؟
2: ما تشلا كان عنده جيل،
0: بس
2: وهو صنع جيل وكان عنده حلول بديله. يعني مثلا
0: لما جاء
2: يعني انت شفت دلوقتي مثلا احنا لا شفنا، ما شفنا جيل جديد، معلش ما شفنا شيء جديد مع كابتن طارق، ما في شيء جديد.
0: من اللي كان مساعد في في في في في مع ماتشيلا؟ اعتقد كان في الكويت، ثم بعد ذلك كمدرب نفس الشيء.
2: والطموح كمان اختلف يا حسين. احنا كان طموحنا ايام ماتشيلا ان احنا ناخد بطوله الخليج، احنا طموحنا دلوقتي نصعد كاس عالم، احنا طموحنا دلوقتي نوصل دور الثمانيه في كاس اسيا.
1: بس كيف المنتخب مع ماتشيلا في اسيا 2004؟
2: رائع، انتقلنا من مرحله الشك الى الايمان، انتقلنا الى فريق يلعب كرة قدم كده فردية الى فريق متماسك وكرة قدم جماعية وتكتيك واداء وكل شيء. كل افتح القوس واكتب.
0: خامة اللاعبين كانت ايضا حتى تختلف،
1: حتى نافسنا على المونديال 2010 احنا
2: 2010. شوف حتى في بطولة اسيا اللي احنا خرجنا منها في 2004 تقريبا،
1: اربعة،
2: كان ادائنا جيد. بس المجموعة كانت صعبة،
1: صعبة جدا، تعرضنا بعد الظلم الحكم وما شابه،
2: مجموعة كانت صعبة. ولكن بقول لك أنا دلوقتي معايا مبلغ كبير جدا، وعارف أن الفروق دلوقتي بين المدرب والآخر ما بقيتش هي، لأن أنا جربت جبت مدربين كبار وبرواتب كبيرة. طيب أنا أغير ممكن
1: انت؟ لا أنت بعد عندك مشكلة عدم الاهتمام بالمراحل السنية. يعني سابقا كان في مراحل سنية عندك تشتغل عليها، الحين ما يعني ما في الاهتمام ابدا بالمراحل السنيه، بدل لا تطور وهذا انت اهملت.
0: بس حتى
2: المراحل السنيه مش احنا عملنا بطوله؟
1: زين صبر، سابقا ابا اكمل عندك، سابقا عندك مراحل سنيه صح انه ما بالمستوى المأمول طبعا، لكن فيه اهتمام.
0: بس حتى مين كان يدرب؟ حتى من كان يدرب في المنتخبات المراحل السنيه؟ نحن اول منتخب.
1: ازيد ثاني شيء، ثاني عامل ثاني من العوامل اللي احنا تسببت في هذا المشكله، انه صار عندنا نوعا ما شح في اللاعبين. مثلا انت دمرت الدرجه الاولى، دور الدرجه الاولى بالكامل، نهيته.
2: هو ده اللي كان النتاج الاساسي لتطوير الدوري الممتاز اللي هو دوري عمان تيلو ودوري جندال
1: مثلا.
2: هو ده يعني كيف الشجره اللي بتنتج لك؟
1: حلو،
2: قطعت.
1: فانت كيف عاوز تشتغل؟ يعني لا مراحل سنيه، الدرجه الادنى عندك مشلوله تماما، فكيف تبغى
2: عندك درجه
1: لاعبين؟ كيف
2: انت عندك دور الدرجه الاولى ده بياخذوا لي اداء الواجب؟ ما فيش هبوط فيه.
1: حتى الانديه اللي كانت تنتج لاعبين اليوم ما صارت
2: تنتج. حقه ما ينتجش ليه؟ انا النهارده نادي سين انتجت 20 ناشئ، الناشئ ده خرج من عندي راح نادي يونس بدون اذني، انا ربيته وانشأ عندي ودربته وراح لعب قصاده وفاز عليه.
1: نعم.
2: طب ليه؟ لان الاجراءات في اللائحه التنظيميه اجراءات مقحفه في حق هذا النادي. النادي ينتج لاعبين ونادي ياخد. طب يا اخي اعمل لهم اجراء، اعمل اجراء للانتقالات تضمن لهذا النادي الحصول على حق التنشئه. لا، البطوله الاخيره التي اقيمت للبراعم والكلام ده، انا اعرف
0: بطوله هذه الاخيره
2: اللي الاخيره
0: الواعدين
2: الواعدين انا اعرف فيه أندية قد شاركت بلاعبين عمرهم ما شافوهم من العاصمة.
1: جابوهم منين؟
2: جابوهم من من من مكان آخر في مسقط ودخلوا بيهم وخلاص.
1: هذا إذا يعني شكلي يعني.
2: شكلي.
1: عشان نصور.
2: لكن هو لكن كهو كنادي.
0: كنا ببعض البطولات اللي تقام باسماء.
1: يعني هي ما تضحك على نفسك أنت.
2: أيوة طبعا.
1: تضحك على.
2: لكن هو ما خرجش حد. يعني أنت البطولة في شكلها لها أهداف كبيرة ولكن التنفيذ من بعض الأندية يروح. وعلى فكرة هذه الأمور برضك شغالة في كأس جلالة للشباب. في بعض المسابقات عشان يحصل على نقاط. فبالتالي المعايير لابد انها تتغير، لابد وان يكون هناك دلائل ان ده فعلا منتجك انت، منتج النادي، مش تجيب لاعبين من العاصمة وشاركوا في الرستاق وشاركوا هالكلام. احنا عايزينك انت اللي تخرج لاعبين، انت اللي تخرج براعم.
1: جميل. يقول أيضا سليم، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عودة الكابتن رشيد جابر لتدريب القوة الجوية في الفترة الشتوية، وإذا صحت هذه الأنباء راح يكون يا ساتر يا بعض الألفاظ قوية يعني، أو يكون يعني يقول إنه مش جيد للكابتن رشيد جابر في ظل المستوى الفني المتواضع في الموسم الحالي للفريق، وتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لنادي السيب والنهضة الأسبوع القادم في دوري أبطال آسيا 2 على الرغم من أن المؤشرات تشير إلى مشاكل فنية، أتمنى عكس ذلك. طبعا قال كوارث بعد. يقول أفضل فترة للعبة كرة القدم العمانية كانت في فترة ميد السيد خالد بن حمد البوسعيدي، لعبنا مباريات مع البرازيل والمغرب والإكوادور وتشيلي وباراغواي مصر تونس والسنغال. أرجو منكم أول برامج الأخرى استضافة أحد من الاتحاد وكذلك المدرب المنتخب طارق السكتيوي إن شاء الله.
2: حتى في
1: عهد الحين مشغول يعني،
2: حتى بعد المجلس السابق لعبنا مباراه وديه جيده برضه على راسهم مباراه اليابان، هاي مباراه المانيا. مباراه المانيا نقطه فارقه.
1: جميل. وغيرها كله كانت تلعب مع لبنان.
2: ايوه اعرف، ولكن انت خطفت
1: كل يوم.
2: انت خطفت المانيا
1: كل يومين، لعبت مع الاردن ومع المعترض طبعا
0: مباراه ثنائيه.
2: خلاص انت مش مجرد، انا ما بكلمش على قيمه المنتخب، كل منتخبات لها قيمه فنيه كبيره
1: طبعاً.
2: على راسنا، ولكن
1: لا بس ما يستحقوا
2: أيوة انت حفظتهم وما حفظوك.
1: أيوة.
2: فالعائد الفني والبدني والتكتيكي خلاص انعدم.
1: أيوة.
2: لان انت لابد انك تلعب مدارس جديده، مدارس مختلفه.
1: ايوه تنويع،
2: وتضع لاعبيك تحت مستوى، تحت ضغوط مختلفه.
1: هي بس انا أيد كلام سليم ان الفتره اللي لعبنا فيها مباريات وديه قويه
2: طبعا
1: السيد خالد فقط.
2: أيوة.
1: غيرها اسمح لي ماشي، المانيا شيء استثنائي وانت عارف ليش،
2: ولكن يشار اليها بالبنان.
1: يشار اليها بالبنان. أيوة. هي مباراه واحده وانت تعرف كيفيات.
2: ايوه
1: انت عارف ولا لا؟
2: عارف.
1: اذا ما تقوليش
2: الموضوع.
1: جميل. يقول أنا لا أخصف،
2: ولكن المجلس المجلس السابق والمجلس الحالي ألوم عليه عدم التقدم والترشح لاستضافة بطولة الخليج. هذا الأمر لا يمكن أبدا أن حد يقبله. حقنا هذا أن البطولة إحنا اللي نستضيفها. من 2009 ما استضفناش كأس الخليج، كل الدول استضافتها، احنا الوحيدين ما استضفناش.
1: انت تصدق ان في امس انا كنت في بعض في مكان وحد
2: عشان ايه
1: ما له علاقه بالرياضه سالني هذا السؤال، قال لي ليش احنا من
2: ليش؟
1: فتره من فتره طويله نتمنى ان احنا نشوف هنا عندنا كاس الخليج في البلاد يعني.
2: الرجل وانا بكتب البرنامج اللي انت هتقراه بكره ان شاء الله.
1: حلو.
2: عن كاس الخليج.
1: حاضر. نتشرف ان نقراها.
2: الله يسلمك. احنا استضفنا كاس الخليج واحنا في بدايه عصر النهضه، وحصل
0: 84
1: أستاذ
2: الشرطة، أستاذ الشرطة الرياضي. شوف الحالة والجمهور والاهتمام، واهتمام الحكومة، اهتمام الشعب، اهتمام الجماهيري، اهتمام مؤسسات، اجتماع مؤسسات المجتمع المدني.
1: نعم.
2: الصحافة حالة كبيرة جدا. شوف عدد الجمهور اللي وفد في هذه الفترة ولامس التطور وانتقال البلد.
1: شوف بعد
2: فترة لفترة.
1: أضيف لك شيء، أنا قلت في الحلقة الماضية إنه استضافتك اليوم أنت صرت متخصص في البطولات الشاطئية. البطولات الشاطئية حتى لما تستضيفها ما تطور لك منشآتك، حتى منشآتك ما تتطور، لأن أنت هذه البطولات الشاطئية ما محتاجة يعني لعبها يعني عادي. لكن أنت عشان تطور منشآتك لابد أنك تستضيف، لأن تجبرك على أنك تستضيف يعني مستمر أنك تطور منشآتك باستمرار، ملاعب الأندية تكون مهيئة للتدريب مثلا المنتخبات، ملاعب الأساسية والرئيسية تكون مهيئة للمباريات الدولية. أنت اليوم حتى صارت عندك مشاكل في ملاعب، صار صعب انك تلعب فيها مباريات وديه دوليه مثلا لان ما متوافقه مع الاشتراطات الدوليه بسبب انك ابتعدت عن الاستضافات. لما تبتعد عن الاستضافات منشاتك تنسى الاستضافات خلاص. يعني أنا كم صار لي في الإعلام ما استضفنا غير بطولة الخليج تاريخيا.
0: ليش؟
1: لو دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، شاطئية كمان حلو جميل في وقتها.
2: أيوة جميل. وقتها ممتاز.
1: أيوة لكن أنت بعد لازم تبني عليه.
2: عملنا المدينة الرياضية.
1: بس لا تظل كل يوم حاصر نفسك بس في شاطئية يعني.
2: لا بس كل
1: يعني
2: البطولات
1: ما صار عليها تنافس يعني حتى شاطئية.
2: كل البطولات دي ما تجيب لك إنكم. ما تجيب لك فلوس. لكن بطولة الخليج تجيب لك.
1: تجيب لك. ذكرني يا أخي سليم بمباراة أمريكا بعد.
2: مجلس
1: السابع أنت رحتها وتعذبت كمان. طبعا زيد.
0: هذه بس هذه اللي كانت هناك يعني كان خمس أيام كانت.
1: هي. رايحين رادين.
0: أنت معهم كده.
2: أنا رحت أيوة.
1: لا بس هو لما رجعوا قال لهم لا اسمحوا لي شوي بجلس هنا شوي وبعدين أرجع يعني.
2: أنا رحت واحد. رحت واحد ورجعت وحدي.
0: يعني انت ابو علي كم بطولة كاس خليج حضرتها هنا في مسقط؟ البطولتين
1: في مسقط. وين البطولتين؟ 84 انا بعد ما سويت.
0: لا اللي هي في
1: 2009 ماشي غير 96. 96 ما بعدني يعني ما ايش اسمه اظني انا بعدني وين في
2: الاعدادية.
1: في الاعدادية
2: زمان معاد بيع من نفس صغيرة
1: في الإعدادية. أيوة محمود الجوهر. بس أذكر محمود الجوهر الله يرحمه.
0: حتى من بين هذيك
2: يونس
0: لا بذيك البطولة في 96 أنا واحدة عامل كنت تصريح صحفي مع الفنان عبد السلام عبد الرضا في فندق الأنتر.
1: إنزين محمود الجوهر كان مدربنا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: ومجمع سلطان قابوس كان بدون كراسي يعني كبير.
0: اسمنت كان.
1: اسمنت
0: نعم.
1: بس كان يوسع أكثر. تعرف أن المباراة اللي حضرتها في مجمع سلطان قابوس لما كانت بعدها بالإسمنت تذكر مباراة الصين يوم كنا نبغى نتأهل لكأس العالم وكن تصفيات المؤهلة لكأس آسيا أظني ولا لا والله ما أذكر
0: كأس آسيا أعتقد
1: لما يعني كنا على أعتاب ولكن يعني بعدين الجمهور خرج زعلان. كان ذيك الفترة الملعب طبعا بدون الكراسي يشل أكثر هذا كان مليان
0: زحمة
1: مليان. دي حضرتها به في الملعب وانا جاي من بعيد تعبان بس ايه لعيون المنتخب يا اخي.
2: انت عشت حاله زي حاره النبض الواحده
1: في مصر. على فكره انا حضرت تتويج مصر في كاس افريقيا لما كانت في مصر.
2: انت كنت تدرس الماستر هناك.
1: حلو حلو حلو شيء حلو.
2: انا حضرت 2009
1: ايوه.
2: كنت اتجول كده في شوارع مسقط الخوير قبل المباراه بايام شوف كل السيارات عليها المنتخب وعلى العالم والنبض الوقت يا راجل
1: ناس كانوا ناس كانوا يتغدوا في الملعب. انت عندك خبر جمهور كان ياخذ غداء يروح مع الملعب لانه كان شتاء.
0: هي ترى شوف هي بدات من الخليج 16 كان في الكويت لما حصلنا فيها المركز الرابع في الكويت.
2: وبعدين
0: وبعدين جينا في قطر
1: لما هزمناهم 3-1
0: وجينا في قطر ومن ثم يعني في خليجي 17 حصلنا على الوصيف.
1: كان المفروض ان ناخذها زين والامارات وصيف.
0: ايوه نعم حتى والامارات يعني
1: كان المفروض ان ناخذها.
0: يعني شوف يمكن انا بالنسبه يعني حضرت الوصافه في قطر والوصافه في في في ابو ظبي ومن ثم عادك وانت تتويج باللقب هنا في مسقط كان.
1: يا سلام عليك.
2: طب بس امتى هنستضيف؟
0: شوف هذا هذه هذا هذا هو السؤال يعني. لكن هي عمليه الاستضافه هي مو فقط معني بها الاتحاد الوحده بس.
2: الاتحاد هو اللي المفروض يقدم في الاول.
0: حتى وين قدم
2: مقترح منه حتى
0: هو هو هو هو هو يقدم المقترح هني. هل هو قدم المقترح او لا؟
2: ما اعتقد
0: هني هو يقدم المقترح فيما يتعلق بالاستضافة وحتى أيضا حتى هي الوزارة ومن ثم أيضا للجهات المحلية.
1: حال أنك أنت يوم ما تستضيف فترة طويلة كحالك في مثلا عملك اللي تتركه فترة طويلة أو لما تلعب كورة وتتركها فترة طويلة وبعد ما خلاص ما تتطور.
0: وعلى فكرة أنا
1: والله ما يعني منشآتك ما تتطور الكوادر عندك ما تتطور يعني.
0: والدول الخليج ترى على فكرة يريد تكون هني الاستضافة في مسقط.
1: طبعا
0: يريد يكون في استضافة موجودة. وعلى فكرة أي بطولة ليس فقط في كأس الخليج أي بطولة يريد تكون هنا الاستضافة. ليش؟ اللي هو أيضا لوجود الحضور الجماهيري دائما يكون متواجد. نعم. وأيضا حتى عملية التنظيم دائما نحن في عمليات التنظيم دائما هي الكوادر العمانية هي اللي تكون متواجدة.
1: نعم.
0: ليش نحن أصبحنا في بطولات في في في في الكثير من الدول صار الآن يستعينوا بشباب العمانيين.
2: أنا حضرت نهائي الكأس الأخير فريق عون المتطوع ده قام بكل الشغل فاروق عنه التطوعي قام بكل الشغل.
1: جميل. يعني والله يا أخي جمهورنا اللي أشوفه أحيانا يحضر مباريات خليجية أتمنى أن يكون بس يعني خليجية. يعني اليوم بعد فترة بسيطة بيلعب النصر السعودي في العين مثلا، بتشوف جمهورنا هناك موجود.
0: لا ليش ليش تروح أنت على النصر السعودي إذا كان نحن اليوم في جمهورنا
1: في الدوري الجمهور. في الدوري
0: اليوم في الدوري المجاور خلينا نقول في الدوري الإماراتي يكونوا متواجدين
1: حتى الدوري السعودي
0: حتى في الدوري السعودي قطع مسافات طويلة مسافات. يروح يحضر ويقول لك يحضر المباراة
1: لأنه مقيم هناك ولا أي شيء ترى
0: يروح يحضر المباراة
1: ويرجع
0: ويرجع. عندك هذا الشيء الآخر، الشيء الآخر يعني ليس فقط على مستوى كرة القدم فقط، نحن أيضا كشباب موجودين اليوم نحن أيضا حتى نفتخر في بعض من الكوادر الشباب يشاركوا في تحديد المسارات بعض السباقات خاصة في بطولات الراليات
1: صحيح.
0: في الأردن وأيضا حتى مع الأخوان الأعزاء في المملكة العربية السعودية.
2: هي لما استضافت كأس خليج 2009 هل كان في ملاحظة واحدة على التنظيم؟
1: لا
2: أنا ما سمعت.
1: لا
2: بس كان في لجنة تنظيم محترفة
0: طبعاً
2: صراحة ما تقعد مع كل واحد فيهم كل واحد فيهم أصلاً مدرسة
1: صح
2: تجلس تجيب ورقة وقلم وتقعد تفتح كتاب وتكتب وراه صح. يعلمك
1: صح
2: والله
1: حقيقة حقيقة
2: يعلمك
1: صحيح
2: تجلس تستفيد من التجربة. عملت كده زي يقول لك عملنا واحد اثنين ثلاثة وإمكانيات أقل وبنية رياضية أقل لان احنا بدات يعني من 2009 شوف التطور اللي حصل من 2009 ل 2026 اكتر بكتير
1: صحيح.
2: كل سنه في تطور كل سنه في شيء جديد ولكن لما تيجي تشوف الناس اشتغلت ازاي لا لا الناس اشتغلت شغل يعني بدون الكلام العريض بتاع الكتب واداره
1: لا وكل كان متناغم
2: استراتيجيه
1: يعني.
2: ومش عارف لا الناس دي نزلت اشتغلت عملي على الارض بايديها بدون كلام
1: صح
2: ولا كلام كبير
1: ولا يطلع كثير يصرح وما لا يتكلم لا. وانا سويت وانا عملت ما يطلع كثير يعني حتى الشخص اللي هو كان في اللجنه المنظمه نائب رئيس اعتقد او شيء ما ظهر للاعلام اطلاقا اذكره بالخير يعني ما يمنع انك تظهر للاعلام طبعا هذا ما معناته انك لا. لكن يعني انا اقصد انه فعلا مثل ما ذكرت وليد يعني كان في عمل حقيقه ومتوازي يعني على كل المستويات الإعلامي والفني والتنظيمي وكله صراحة يعني عمل متوازي. لكن حتى المسؤول الأول كان مثلا في اجتماعات متواصلة يعني حتى نحن مثلا في الإعلام في اجتماعات كان متواصلة
2: عشان كده لليوم بنقول
1: إنه مثلا والله يعني
2: ما فيش ولا ملاحظة
1: ما في أبدا يعني كأن تقريبا يعني فيما معناه إنه إيش يسموه غرفة عمليات مستمرة منعقدة 24 ساعة
2: حالة انعقاد مستمر.
1: انا فاكر مرة نمت في السيارة
2: والله يا اخي فرصة
1: خليج
2: فرصة والله نحن نشكر الفريق ده نشكر اللجنة
1: المنظمة طبعا طبعا نشكرهم صراحة لأن كان عمل نعم بلا صراحة. اي ثغرات يعني جزاهم الله خير
2: عمل كبير وتوج
1: فترة طويلة بس نبغى الجديد عاوزين الجديد عاوزين
2: لكن هم كان عندهم قرار وهم متحملين مسؤولية
1: طبعا
2: لما قدموا على الملف وقال لك احنا نقدر هم كانوا يقدروا
1: طبعا.
2: لان عندهم شغل وعارفين امكانياتهم
1: كويس طبعا.
2: عارفين امكانياتهم الاداريه والفنيه
1: طبعا
2: ان هم يقدروا ينظموا بطوله تليق باسم سلطنه عمان
1: ما في شك
2: طبعا. وهو كذلك وهم عملوا كذلك
1: صحيح.
2: فبالتالي لما تيجي تتصفح البطولات دي تجد ان تنظيم البطوله دي ما فيهاش ملاحظات
1: طبعا
2: في بعض البطولات يشوبها بعض الشيء يمين شمال ولكن هي حاجات بسيطه ولكن دي لا دي جميل. كانت من أكبر البطولات حشدا جماهيريا يمكن في السنوات اللي حتى اللي قبلها
1: صحيح جميل. هل برنامجكم سينتقل إلى جدة لتغطية بطولة كأس الخليج وكذلك مواعيد البرامج المصاحبة؟ لا طبعا برنامجنا سيكون مستمر من مسقط ولكن حتى الآن ولكن في طبعا بطبيعة الحال دائما إذا الشباب يكون عندها برنامج من أرض الحدث وكذلك قناة عمان الرياضية إن شاء الله يكون كالعادة في برنامجين أيضا وإن شاء الله نتمنى للمنتخب التوفيق. وسؤال يا وليد
2: تفضل شيخ
1: يقول أين وصلت قضية الاتحاد العماني للسباحة في محكمة كاس ومركز التحكيم العماني يقول ما أعرف ولا إيه
2: ما وصلت لشيء
1: ما وصلت لشيء
2: لا
1: الحكم لا يملكون مسائل
2: الحكم في الدرج
1: الحكم في الدرج
2: أيوه
1: يعني ما تنفذش
2: لم ينفذ الحكم
1: يعني الاتحاد ما نفذ الحكم اتحاد الرياضات المائية ما نفذ.
2: الاتحاد بذلك بعدم تنفيذ الحكم خالف للمرسوم وخالف للنظام الأساسي وخالف للائحة التنظيمية للجنة العمومية لفض المنازعات. أدي واحد. اثنين، اللجنة الأولمبية خالفت نظامها الأساسي وخالفت المرسوم ولم تنفذ الحكم. اثنين. ثلاثة، الوزارة دعمت ماليا وإداريا اتحاد انتهت صلاحيته، هي الأخرى. هذا المشهد أمامك، خده.
1: حلو. إذن في هذه الحالة ما بلوم الاتحاد، بلوم الوزارة.
2: ثلاثة. الثلاثة
1: إن كيف الوزارة؟
2: الثلاثة.
1: سؤال للنظام. لحظة، سؤال صريح، كيف الوزارة تدعم اتحاد أصبح فعليا غير شرعي
2: وخالفت القرار؟ سؤال. وخالفت بذلك القرار الوزاري الصادر والمحدد لمسارات الدعم المالي للاتحادات المدعومة حكوميا.
1: يبقى السؤال، ليش الوزارة تدعم اتحاد غير شرعي أصبح غير شرعي مثلا؟ احنا ما لنا دعوة، بس مثلا هذا الاتحاد عليه حكم، انت ليش كجهة يعني مثلا داعمة ليش تستمر في الدعم؟
2: هذا السؤال
1: وجيه للأخوان في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. ترى على فكرة ما بتتطور إلا إذا يعني
0: اتخذت إجراءاتك على طول
1: تنظيميا، كنت شديد وعملت بكل إجراءات المحددة للعمل. لا، كل عمل لابد أنه يكون في إطار قانوني.
2: بستنى يعني حتى اللجنة الأولمبية نفسها.
1: حلو.
2: في قرار وزاري صادر بتعديل أوضاع توفيق أوضاع من سنتين ثلاث.
1: أيوة.
2: من سنتين ثلاث وحتى الآن ما وفقتش أوضاعها
1: ما وفقت.
2: ضيف هذا البند وبعته الوزارة،
1: ودي بقى كلها فوضى.
2: أيوة. فاروح أقول لهم مثلا أن في قرار وزاري صادر بتوفيق الأوضاع في مدة محددة، ولأن اللجنة الأولمبية ما وفقتش أوضاع سنة واثنين وثلاثة. ليه؟ عشان تجرى الانتخابات اللي جاية بنفس نظام الأساس السابق دون توفيق أوضاع.
1: إذن أنت كيف، سؤال يعني، اذا كنت انت
2: ملفات.
1: لا ما هفتح ملف.
2: اي والله.
1: طب سؤال، طيب سؤال عام، سؤال عام. ما مش ما تجاوب، لكن سؤال للجهات المعنيه، اذا انت تتعامل مع مشاكلك بهذه الطريقه، بسالك سؤال، كيف ممكن تتطور؟ هذه ابسط امور التطوير، ابسط اساسيات التطوير، انك انت توقف امام مشاكلك عشان ما تكون لها تداعيات بعدين وتجر وراها مشاكل ثانيه. انت مثلا كاتحاد عليه حكم، جميل، انا ما عندي اي مشكله ترى مع الاتحاد، لكن سؤال عام يعني، اتحاد عليه حكم زين اصبح اتحاد غير شرعي او غير قانوني او سميها ما شئت، كيف انت كجهه ايضا مسؤوله تواصل دعم اتحاد اصبح غير قانوني؟ هذا سؤال يفرض نفسه يا اخي ويطرح نفسه يا جماعه. ما ممكن ترى ان يشوف يعني، نحن يعني معلش يعني بعض الأحيان ما تريد تفتح كل الملفات، يعني في ملفات كثيرة يعني الواحد ما يحب إنه يفتحها عشان يعني، ولكن في الحقيقة في بعض الأمور مهم إنك تراجعها وتعيد فيها النظر، أمور مهمة جدا وهي من أساسيات التطوير ترى. يعني ما ممكن إن أنت مسؤول عن مثل هذه الأمور، يعني أنت كجهة مسؤولة عن تطوير الرياضة في البلد، وكيف تدعم الأشياء الغير صحيحة وغير سليمة؟ إذا ما بالك كيف يعني، كيف نسأل الآخرين وأنت اللي تدعم أشياء غير؟
0: ترى أنت بكرة ترى كذا، أنت إذا ما تنفذ كل هذه الأحكام وغيرها، أنت بكرة حتى كل الاتحادات راح تمشي على نفس
1: على نفس المنوال يعني.
0: على نفس المنوال.
1: أيوة. وبعدين بتدخل بعدين في مشاكل قانونية يمكن حتى مع الاتحادات الدولية. أيوة. يعني. فليش إن أنت تترك الأمور بهذه الطريقة يعني؟ والله حرام يعني، ما يصير يا أخي. والله يعني المفروض ان احنا ترى المفروض ان احنا عدينا هالمرحله يعني، انا صار عندنا لا مثل ما يقول وليد دائما حوكمه وما شابه، و يا جماعه يعني اهتموا شويه يا اخي، ترى والله يعني الواحد يعني يوصل لمرحله ان
2: انا اقول للوزاره ان من يوم صدور الحكم كل قرار وقع من المجلس الحالي هو قرار غير قانوني.
1: هو الكلام اللي قاله اللي استضفنا المحامي يعني،
2: وقال اللي حديثه
1: قال غير قانوني يعني، يعني تخيل انه اتحاد قراراته كلها غير قانونيه، لين متى بتضل
2: من يوم ما الحكم صدر؟
1: من يوم ما الحكم صدر
2: شوف كم استمرت صرف، كم تعاقدات معسكرات، حتى احاديث، حتى لما تيجي تعرفني تقول لي فلان وفلاني مثلا العضو الفلاني في الاتحاد الفلاني، هذا مش عضو حاليا، هذا قدام القانون ليس عضوا،
1: ليس عضوا،
2: ليس عضوا.
1: وقال المحامي قال ان هذا خلاص
2: ليس عضو، اصبح عضو سابق او اصبح نائب سابق او اصبح مجلس سابق، فبالتالي
1: بس غريبه يا اخي هذا الامر صراحه يعني. طيب بنروح فترة أذان المغرب مستمعي الكرام ثم نعود لبطاقة بيضاء.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أمامية محاولة خطيرة.
3: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
2: الله على العماني.
3: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث، وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مواصلين معكم في بطاقة بيضاء. هذه تحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي ومحدثكم حسين بن راشد العميري والزملاء وليد الخفيف ويونس المعشري. في رسالة رسلها الأخ العزيز عبد الواحد الفارسي أبو رتاج تقريبا قبل حوالي 11 دقيقة من الآن، نقلا عن صفحة صوت الجماهير نتائج الدوري العماني تحت 19 سنة، المرحلة الأولى الأسبوع الثالث، صلالة متأخر أمام الاتحاد بهدف لأربعة في ملعب نادي صلالة ومستمرة، طاقة متأخر أمام ظفار بهدف لخمسة مستمرة على ملعب نادي طاقة، مرباط متأخر أمام النصر بهدفين على ملعب نادي مرباط مستمرة طبعا، مجيس متقدم طبعا أذكر بأن قبل 11 دقيقة هذه النتائج، مجيس متقدم على صحار بهدف دوري تحت 19 سنة طبعا، وعبري متأخر مع ضيفه النهضة بثلاثية نظيفة، المضيبي متقدم على الصور بهدفين لواحد، العروبة لا زال متعادل سلبا في مجمع صور مع دمى والطائيين 0-0، السيب متقدم على نادي عمان بثلاثية نظيفة على ملعبه، والعامرات متعادل مع ضيفه بوشر بلا أهداف، بهلا أيضا بنفس النتيجة على ملعبه متعادل، ما زالت طبعا هذه المباريات مستمرة، فنجا متقدم على سمائل بهدفين، وإزكي متعادل مع ضيفه نزوة بهدف، والشباب أيضا متعادل مع ضيفه السويق بهدف، المصنعة متقدم على ضيفه الرستاق بثلاثة أهداف لهدف مستمر على ملعب نادي المصنعة. وأذكر
5: انتهت المصنعة والرستاق انتهت 3-1،
4: لأنه هذه قبل 11 دقيقة. ونشكر طبعا أبو رتاج الأخ عبد الواحد الفارسي. أما تحت 21 سنة الدوري العماني تحت 21 سنة الأسبوع الثاني المرحلة الأولى، صحم وصحار متعادلين 1-1، مباراة مستمرة طبعا لحد وصول هذه الرسالة. أيضا خلصت
5: انتهت نعم
4: 1-1
5: والنهضة والمصنعة انتهت صالح المصنعة،
4: فاز المصنعة 1-0 حلو في ملعب نادي النهضة فرع محضة. قريات وصول آخر نتيجة 0-0
5: مستمرة.
4: نادي عمان بيلعب مع نادي السيبس الساعة 6:45 دقيقة على ملعب نادي عمان في الخوير. هذه نتائج أيضا دوري تحت 21 سنة. شكرا للأخ العزيز عبد الواحد الفارسي أبو رتاج نقلا عن صفحة صوت الجماهير. وأيضا يقول سليم قبل التفكير في استضافة بطولات نحتاج تطوير المنشآت الرياضية، معظمها تعاني عديد المشاكل الفنية واللوجستية. يقول يا رجل البوابات الإلكترونية غير متوفرة، متوفر فيها واي فاي وإلى آخره. وللعلم يقول الاتحاد الآسيوي فتح باب تقديم طلبات نسخة كأس آسيا 2032.
6: سمعت ان الكويت تعتزم الترشح.
4: الكويت اعلنت طبعا من فتره بعيده خلاص انها هي بتترشح
6: تقديم الملف.
4: ايوه عموما كما ذكرت سليم، اذا ما تستضيف بطولات منشاتك اكيد بتتراجع، لان انت اللي يجبرك على التطوير لمنشاتك الرياضيه هو استضافه البطولات باستمرار. يعني يعني
5: طور في كل شيء يعني. طبعا اذا كان انت حتى على مستوى مجمع بوش على اساس بس ان تستضيف غيرت في الاضاءه او غيرت في الساعه او غيرت في الامور مقاعد وغيره وكل هذه الامور
4: كل فتره تحتاج أيوة يعني طبعا لانه في تحديثات كل فتره يعني. ثني العامري يقول هلا ابو علي استاذ وليد كابتن يونس ايش اخباركم موفقين يا رب العالمين كما يقول. شكرا لك يا ثني وان شاء الله كل التوفيق لك يا اخي ومشكور على مشاركتك وتواصلك معنا. محمد عبد الرحيم يقول اعتقد القائمه اللي بتكون رايحه كاس الخليج فيها مفاجاه. جميل احنا تعجبنا المفاجات عادي هات. ابو عواش الشحي حياك الله يا ابو عواش يقول السلام عليكم. هذه عائشه احنا ندلعها نقول لها عواش
6: الله يحفظك
4: عشان تكون عارف يعني شفتك تشوف علي
6: لا عارف والله
4: حسبت اسم ثاني يعني فنقول عائشه عواش
6: صديقه بنتك اسمها عواش
4: كمان
6: اي والله
4: حلو يعني خلاص عارف
6: الموضوع معروف.
4: يقول ابو عواش الشحي حياك الله يا ابو عواش يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعد ربي مساكم. اتفق مع الاخ اللي يقول ان يشارك منتخب الشباب في الدوري ولكن مع اضافه المنتخب الاولمبي كذلك ابتداء من الموسم القادم.
5: المنتخب الاولمبي
4: اتفق مع ابو عبد الله الكمالي
5: تكلمنا عنه من الموسم الماضي اعتقد ولا قبل ان ليش ما يكون مشارك يعني لا. موجود
4: بالضبط اظن يا ولي انت طرحت هذه الفكره من فتره اعتقد كنت
6: احنا عمالين بندور يعني بننقب عن اي فكره تنقذنا
4: اي حاجه
6: لكن المشكله ان احنا من موسم لموسم احنا نفس يعني الامور ما فيش تعديل ابدا.
4: جميل ما زال النصر يتقدم على المصنعه في الدقيقه 72 بهدف جاء في الشوط الاول. في رساله ايضا على 7244009 هذه الرساله من موسى مراش يقول مساء الخير كباتن شخباركم وكيف صحتكم عساكم طيبين وربي يعطيكم الصحه والعافيه حياك الله يا موسى وأشكرك على تواصلك. يقول أول شيء يا أبو علي أهنيكم على نجاح برنامج المونديال وحقيقة حاولت أتواصل معكم عشان أقدم لكم الشكر على هذا البرنامج الجميل استمتعنا معكم وإن شاء الله القادم أجمل وأفضل بإذن الله تعالى. والله يا موسى طبعا برنامج المونديال تعرف أنت هو المستمعين الكرام اللي هم يمشوا البرنامج نحن مجرد أن نحن ندير الدفة كما يقال يعني ولكن طبعا الحمل الكبير كان على الجمهور ونحن دائما جمهورنا يعني ومستمعينا صراحة يعني مثل ما تقول إيش نحن نسميه شابك على طول يمشي معك في الخط وحتى التحديات اللي بينهم وكذا بكل روح رياضية وهذا ما تعودنا يعني دائما من مستمعينا وجمهورنا وهذا الهدف من مثل هذه البرامج يعني. ثانيا يقول بالنسبة لموضوع الدوري بصراحة مهما تكلمنا وحاولنا نطور فيه المشكلة ما زالت موجودة والدوري من سنوات يعاني من ضعف الحضور الجماهيري والاهتمام للأسف ما عندنا الثقافة الرياضية الكافية ولا توجد حوافز وتشجيع مثل الموجود في بعض الدوريات الأخرى. وبخصوص كلام أخونا عن ضرورة الاستعانة بالمشاهير أنا أشوف أن الموضوع ما يحتاج نجيب أي شخص مشهور لمجرد أنه مشهور خصوصا أنه ما إذا ما عنده علاقة أو معرفة بالرياضة. الأهم من هذا كله أننا نبني كرة قدم حقيقية ونصنع دوري قوي وممتع لأن هذا هو الشيء اللي بيجذب الجماهير للملاعب. يقول اليوم تلعب مباراة في الدوري وأحيانا تحس وكأنك ما تلعب دوري أصلا لا حضور جماهيري بالشكل المطلوب ولا أجواء كروية تشجع على المتابعة وحتى بعض البطولات المحلية البسيطة تكون فيها أجواء وحماس جماهيري أفضل من مباريات الدوري. يقول موسى مراش المطلوب هو تطوير المسابقة نفسها ورفع مستوى المنافسة وصناعة أجواء كروية حقيقية وبعدها الجماهير راح تأتي من نفسها والله يكون في العون وإن شاء الله نشوف الدوري والكرة العمانية بشكل أفضل في القادم وبالتوفيق لكم دائما وإلى الأمام إن شاء الله. مشكور يا موسى وأحسنت على طرحك الجميل جزاك الله خير وأنا أتمنى وأنت تتمنى كذلك موسى وإن شاء الله تتحقق الأمنية ونشوف دورينا. إن يعني ذاك اليوم أكلم يونس يقول لا اليوم أنا ما طالع في مباراة مهمة في الدوري رايح الملعب ولا إني بشوفها على الأقل في البيت
5: والله
4: يعني ما يعني حتى إذا حطيت المباراة في البيت اللي جنبك يروحوا عنك
6: بس والله المباراة دي حلوة
4: هذه حلوة وأمس مباراة نادي عمان والشباب عجبتني
6: هذه مباراة حلوة
4: شوط ثاني أقصد
6: يعني النصر بصراحة والمصنع يقدم مستوى جيد
4: أيوه. مباراة نادي عمان والشباب في الشوط الثاني عجبتني
5: جميلة بصراحة يعني بالعكس المباراة
4: تخيل إنه لو هذه المباراة كان فيها جمهور بتشوف بعدك مستوى عليه لأن الجمهور دائما يرفع الأداء
5: هو شيء طبيعي ترى، فعلا مثل ما ذكرت ابو علي، ترى هي الجمهور دائما هو من يرفع الاداء، والجمهور هو
4: نعم.
5: يعني من يحمس حتى، بس ليس فقط على المستوى اللاعبين يعني طبعا. انت حتى بنفسك وانت تتابع تشوف المباراه وكل حاجه، شوف الحين يعني رغم ان في كم واحد من الجماهير، لكن جماهير نقدر نسميها متناثره، هنا هنا هنا اثنين، هنا واحد وهنا ثلاثة قاسي، يمكن الوحيد اللي رابطة للنصر يعني، ورفع أيضا بعض.
4: هو الموضوع الحلو إنه بعدها في محافظة ظفار الأجواء حلوة يعني.
5: جدا براد جدا.
4: غير مش مثل اللي
5: أنت يعني لو في صورة الحين شفتها وصلت، ما أجملها من صورة. ما أجملها من صورة.
4: يا سلام يا سلام.
5: مولانا هو في وادي نحيز يعني. هو مع وسط الأجواء الجميلة حقيقة أكيد.
4: هو يحلل
5: أكيد يعني.
4: وكل ما كان هو في مكان تحب تكون أنت موجود فيه بعد. تعيش الجو.
5: وحتى أيضا شوف يعني حتى الاستضافات الأخيرة اللي تمت أيضا في هناك بالمحافظة أصبحت أيضا يعني هذه أتمنى حتى على المستوى الرياضي تكون أيضا موجودة.
4: شوقتنا ولا تبخل علينا يعني، صورة نبغى نشوفها يعني.
5: حاضر.
4: أيوة نبغى نشوف صورة يعني.
5: حاضر.
4: شوقتنا يعني وكلمنا على الصورة، زين عطينا نشوف عشان يعني مثل ما تقول هذا يعني. وجزاك الله خير. زين بقرأ الرسالة لحد ما طلعت صورة.
5: ما رأيك في
4: يا سلام، الله يحفظه ويطول في عمره إن شاء الله. و يعني حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه دائما، ولو شخص واحد على الطريق وتشوف هو رافع إيدينا في إيدينا الكريمة بالسلام، الله يحفظه
7: سبحان الله ترعاه.
4: بس يا أخي الصورة كلها حلوة، شوف كيف كلها صورة حلوة يعني، كل أبعاد الجمال
5: يعني.
4: الله يحفظه.
5: شكرا يعني للبعث حتى هذه الصورة يعني في هذا هذا هذه هذه جروب حقيقة يعني، الله يرحمه ويغفر له، كان عبد الله مقدم يعني هو
4: اللي سوى
5: هذا جروب، ولا زلت هو من دخلني في هذا الجروب، ولا زلت أنا موجود في هذا الجروب يعني محافظ الظفار.
4: نعم نعم. لا الصورة حلوة ودائما جميلة
5: جميلة جدا.
4: نشكرك طبعا يونس. أبو عبد الله يقول مرحبا بكم وحياك الله يا أبو عبد الله، يقول موضوعكم جيد لصيانة الملاعب والمجمعات الرياضية، والله أتمنى يكون أجمل وأفضل، حتى الملاعب المعشبة في المجمعات من النوع الرديء. يقول كذلك الإنارة، حتى ملاعب الأندية شوف ملاعبها المعشبة كارثية، كذلك ملاعب التدريب في مجمع السلطان قابوس كما يقول يعني مش بالمستوى المطلوب. أتمنى الاهتمام أكثر، وأقترح استقطاع بعض المبالغ الدعم للأندية وعمل الشركات هي اللي تدير هذه الملاعب المعشبة للأندية.
5: لا. وأعتقد أن هي أيضا فكرة يعني، حتى لأنها كيف تديرها، لأن ليس فقط في ليس فقط في مسألة الصيانة وما شبه ذلك يعني، حتى ممكن تديرها حتى في وجود مشاريع استثمارية على حولين
6: المشكلة أن الأندية في بعض الأندية عندها ملعب واحد يتمر عليه كل الفرق، فبالتالي مهما تجيب شركة ومهما تجيب عشب نوع جيد هيتهالك، هيحصل تصحر في الملعب. فبالتالي ان الأندية دي محتاجة ملعبين، ملعب للتدريب الفرق،
4: يا ساتر كرة في القائم آسف يعني،
6: ملعب لتدريب الفرق
4: للنصر،
6: وملعب آخر للفريق الأول مثلا، يحصل صحيح يعني صحيح. توزيع
4: للمراحل السنية يعني.
5: والله سوالي يعني يمكن أغلب الأندية عندها ملعب اللي هو الملعب الأساسي، وملعب أيضا
6: في أندية عندها ملعب
5: موسمة، ولكن للأسف حتى هو الملعب الرديف الملعب الآخر يعني تجد الفترة مؤقتة
4: زين، حتى
5: موسم موسمين ومن ثم يتحول إلى
4: زين. سؤال الحين شوف الفترة الأخيرة اللي كان فيها تطوير منشآت الأندية، بعض الأندية راح تسوت ملاعب ترتان مثلا ما استفادت منها للأسف يعني.
5: وبعض الأندية سوت إلى أيضا حتى موضوع الصالة،
4: أيوة صالة المتكاملة يعني متعددة الأغراض.
5: إنزين هل هذه فيها أنشطة ولا هي فقط سويت اتصال وصارت عبء عليك؟
6: ممكن ما يكونش عنده مساحة يعمل لها ملعب جديد، هي المعطيات اللي بتحكم على النادي إنه يطلب ويحدد معطياته. لكن المشكلة في الصالة لو ما استخدمتهاش تكلفتها التشغيلية عالية
4: طبعا،
6: فبالتالي بيكون عبء عليك عبء إضافي.
4: أبو عبد الله طبعا هذا يقول أنا مع مقترح أبو عبد الله الكمالي، لكن الأفضل يكون في دوري بنك صحار الدولي وزج منتخبات الفئات في هذه البطولة. طبعا هذا أبو عبد الله يتفق مع أبو عبد الله الكمالي يعني.
6: نعم في الاثنين
4: أبو عبد الله يعني.
6: نعم.
4: وكذلك طبعا الأخوان البقية اتفقوا مع مقترح أبو عبد الله في
5: حتى يعني في موضوع المجمعات الرياضية. بعض المجمعات الرياضية ليش أيضا ما تتحول هذه المجمعات إلى أن مثلا تسلم إلى شركة استثمارية تدير هذا المجمع؟
4: نعم صحيح،
5: خاصة ممكن. في بعض المجمعات في موقعها وكل حاجة ممكن تتحول
4: في بعض كثير من المجمعات الرياضية. والله ما محتاجة حتى شركة استثمار، أنت بإمكانك تستثمرها بنفسك، يعني تعمل لك استثمار. يعني اليوم يعني سابقا كانت بعض المجمعات شوية يعني أماكنها فاضية، الآن صارت وسط المدينة.
5: خلاص وسط المدينة،
4: لأن العمران ينمو
5: وسط
4: يعني
5: وسط المدينة. أغلب المجمعات،
4: أغلب المجمعات صارت حتى
5: أغلب المجمعات يعني لو عدد لك إياها يعني بالفعل، حتى المجمع الأخير اللي هو أيضا تم إنشاء في حافظة شمال الشرقي في إبرة، نفس الشيء كان في البداية، في البداية حتى يمكن ما كان يعني في حد قريب من اليوم، خلاص يعني هو بينه وبين الشارع الرئيسي يعني كلها يمكن كم متر، والرستاق وكل المجمعات أصبحت اليوم كلها يعني
4: حتى ملاعب الأندية كثير منها ممكن أنك أنت تستثمر فيها. يعني أتوقع والله يعني بيقولوا والله تعال إذا عندك شيء يعني، لكن أنا قصدي يعني ممكن يعني نبحث عن موارد أخرى. يعني يقول محمد سناني بالنسبة لمشاركة المنتخب في بطولة كأس ملك تايلاند شهر 11، نعم الخبر رسمي وتم الإعلان عن البطولة من قبل الاتحاد التايلندي بمشاركة 4 منتخبات، تايلاند ومنتخبنا والبحرين طاجكستان. تايلندي أيوة، لكن احنا قلنا انه ما صار من عندنا إعلان رسمي، احنا شفنا بس أخبار يعني
6: ما عندنا ما صدر.
4: يا إسحاق الحارثي ماذا يقول؟ يقول يا أبو علي الضرب في الميت حرام. يا إلهي هل وصلنا لهذه المرحلة؟
5: شوف
4: يعني شوف أنا بالنسبة مثلا لاتحاد الرياضات المائية وما حدث في هذه القضية، أنا أقول صراحة يعني هذا شيء يدعو للإحباط. يعني أنا كشخص في الوسط الرياضي هذا شيء يحبطني. يعني أنا أقول ما عندي أي مشكلة والله مع أي حد، يعني ما عندي مشكلة، بس يا أخي لابد أن يكون عندك منظومة سليمة تمشي بشكل سليم إذا أنت باغي تتطور. أما إذا بغيت تظل أنت تمشيها على قدام مثل ما يقول، يعني هذا شأنك، هذا شأنك يعني حقيقة.
6: ولو مش عايزين تنفذ الحكم
4: خلاص ما تنفذوش.
6: ايه الداعي لوجود لجنة فض المنازعات؟ أيوة. جماعة تعبوا نفسهم والقضاء تعبوا واشتغلوا وطلعوا حكم مش عارف من 40 صفحة.
4: أيوة.
6: نعاد تعرف الحكم بصراحة يجي يوم كامل
4: بالضبط طبعا.
6: فيعني انت تعبين الناس على بدون فوائد،
4: بدون فوائد. يعني فانت ما عاوز تنفذ يا اخي لا تنفذ خلاص،
6: بس خلاص قول ما فيش.
4: أيه. قول ما فيش واحنا ما بننفذ وامشي يا اتحاد وانت امورك طيبه.
6: قول ما فيش لجنه فض المنازعات ولا في محكمه كاس ولا في
4: ايوه خلاص ونمشيها كده يعني
6: وعطل بقى اللوائح والكلام
4: كل حاجه مش
6: اللي انت عايزه.
4: عادي عادي يعني ما عندك مشكله يعني لازم خلاص. هل انت كجهه معنيه، انا ما بقول لك ان الاعلام ما تكلم في القضيه، ما أريد أتطرق لهذا الموضوع حقيقة، ما أريد أتطرق لموضوع مثل هذا، ولكن يعني إحنا كبطاقة بيضاء تطرقنا الموضوع من بدايته إلى نهايته وتابعنا مع الجميع. ولكن هل لازم أنت كجهة معنية لازم أنا أجي أقول لك والله أنت ما نفذت حكم نافذ وأنت ما نفذته، هل تنتظر مني أنا أجي أقول لك لازم تنفذ الحكم؟ يا أخي أنت جهة معنية، هل لازم تنتظر مني أنا أجي أسألك ليش تستمر في دعم اتحاد هو قانونيا المفروض أنه خلاص انتهى وغير موجود وكل قرارات أصبحت خارج نطاق القانون؟ هل تبغى أنا اللي أذكرك بعملك؟ يعني ترى إذا وصلنا لهذه المرحلة معناته نحن ما بس أن نحن ما عندنا رغبة في التطوير، نحن معناته ننسى شيء اسمه تطوير، وهذه مشكلة حقيقية صراحة. وأنا مثل ما قلت لك يعني هذا يعني ما يحبطنا، لأن أصلا إحنا صراحة يعني في القطاع الرياضي عندنا مشاكل كثيرة محبطة، ولكن يزيدنا إحباطا لأن هذا شيء صعب صراحة. قانون لا ينفذ والجهة المعنية تدعم عدم التنفيذ، هذه مشكلة كبيرة والله، هذه حقيقة يعني، وهذا أمر مؤسف للأمانة، يعني مؤسف جدا. واللي يزعل خليه يزعل.
5: لان تراك انت
4: يا اخي مشكله صراحه
5: تراك انت يعني انت
4: ما اذا لم توصل لهذه المرحله
5: بس انت اذا لم تنفذ وانت ايضا كلها يعني الاحكام اللي صادر هي احكام واضحه وصريحه يعني كل هذا اذا انت في هذا الحال يقول لك بكره اي اتحاد راح تمادى في نفس
4: تترك المجال
5: اذا لم توقف هذه مثل هذه الامور بهذا يعني سريعا
4: طبعا
5: انت بكره خلاص تتيح المجال
4: توصل لمرحله الفوضى
5: اكيد
4: فوضى
5: اكيد
4: حقيقه يعني وهذا انا اللي اقول لك ان ما عندي مشكله مع اي حد الله شاهد يعني كلهم اخواننا وعلى عيننا وعلى راسنا لكن هذه النقاط هذه البسيطه اللي انت تشوفها بسيطه تفتح الباب لتداعيات خطيره بعدين ارجو ان وزاره الثقافه والرياضه والشباب تنظر الى هذا الملف مجددا وان كان من المفترض ان ما محتاجه ان حد يقول لهم يا جماعه شوفوا هذا الموضوع يا اخي تنشد عن الحال
5: هذا هو الحال
4: وش أقول يعني بالله عليك ايش تقول يعني انت يا اخي مثل هذه الامور يعني ما فيها يعني واحد اثنين في خلاص يا ابيض يا اسود انتهى الامر
6: انت تعرف حتى في اللائحه
4: يا اخي في
6: إن, ان ان ما في اي جهه تقدر توقف الحكم
4: ما في اي
6: ابدا ما في اي جهه تقدر توقف الحكم طيب. يعني لجوءك لكاس لجوءك لمجلس الامن حتى ما يوقف الحكم حاجه غريبه والله يعني مثلا تقول طب بيستندين على ايه في توقف الحكم ما فيش بند قانوني مستندين على ايه في توقف الحكم او تعطيله او
4: بس ليش يا اخي نوصل لهذا
6: أسباب معروفة للأسف
4: معروفة
6: بس
4: طب ماشي
6: بس هذه من ضمن الأسباب هذا من ضمن الأسباب اللي السبب في لأن لا تسأل أبدا عن التطوير قبل ما تسأل عن جودة التشريع
4: طبعا
6: ما في تطوير بدون تشريعات حاسمة
4: يعني هذا معناته إنه ما في منظومة عمل تمشي عليها أنت هذه مشكلة حقيقة يعني فهذا بصراحة شيء
6: غريب إن اللجنة الأولمبية المناطة بتنفيذ هذه الحكم هي نفسها أصلاً مخالفة. هي أصلاً مخالفة هي أصلاً ما وفقتش أوضاعها ثلاث مرات يعني هي ما وفقتش أوضاعها ثلاث مرات
4: يا إلهي
6: رافضة توفق أوضاعها طيب نروح اللجنة الأولمبية نقول لها نفذوا الحكم أنا أصلاً أنا علي أصلاً قرار رفضه وفقه ما وفقتش
4: ما
6: وفقت أيوة يعني وعشان أعمل انتخابات بنفس الـ الـ الـ الـ الـ النظام الأساسي الحالي ونمشي ويام تمشي ويام ضمضي ونبص هتلاقي بكرة يقول لك بكرة انتخابات اللجنة الأولمبية
4: هذا كلام لمن يهمه الأمر
6: وننفذ على نفس النظام الأساسي
4: إذا كان يهمه
6: ولكن القرارات الصادرة من الوزارة كانت تبحث عن المصلحة العامة القرارات الوزارية كانت دقيقة في معناها ومضمونها وصياغتها كانت صياغة رائعة ولكن للأسف اللجنة الأولمبية ما نفذتهاش النظام الأساسي واللائحة أو كانت اللجنة الأولمبية وأسندت إليها كليا تنفيذ الأحكام هذه ولكن لم تنفذ فهذا الوضع عندنا أنظمة واضحة بنود واضحة ولكن
4: لا تنفذ
6: لا تنفذ
4: لأننا لا نرغب في التنفيذ والله ايش تقول يا اخي بطلت التعليق في رسالة ايضا على 7244209 يا اخي بعض الاحيان والله يا اخي قبل اقرا الرسالة توصل لمرحلة اقرا الرسالة ولا
6: اقرأها طبعا
4: بس اقول يعني توصل لمرحلة تقول انا ايش اللي تعبني في الامور هذه يعني ليش ارفع ضغطي على امور اذا كانت الجهة المعنية وحدها ما منتبه ما منها الامر يعني انت يا اخي يا حسين يا وليد يا يونس يا فلان يا هذه ليش رافع ضغطك يعني على موضوع الجهه المعنيه وحدها اللي هي المفروض مناطه بهذا الامر ما تنفذه يعني ليش تعب نفسك انت يعني بتعدلها مثل ما يقول يعني معليش يا اخي ترى نوصل لمرحله يعني صراحه ان يعني مثل ما اقول لك يعني حتى يعني مشاكل الرياضه صارت تتبعك حتى وانت في تعاملاتك اليوميه مشاكل الرياضه عندك يعني لهالدرجه يعني لين متى يا أخي والله لين متى يعني ليش نحن صار جمهورنا يروح دوريات مجاورة يشوف في الملعب ليش نحن جمهورنا راح إلى أندية تلعب دوري أبطال آسيا في أماكن أخرى يعني يتعنى ويروح لا شغال ما فيش ما له علاقة ليش يعني يا أخي معلش يعني لابد أن تكون عندنا لا تقول لي بس يعني إذا كان عندك مثل هذه المشاكل ما تقول لي ان انت عندك مشاكل بس مالية انت عندك مشاكل كثيرة لابد انك تعالجها صراحة وانت مطالب انك تعالجها يعني الحمد لله نحن في بلد يتقدم بخطوات كبيرة في كل المجالات ونفتخر ورافعين رأسنا. لكن الرياضة أيضا لابد أنك أنت كمسؤول في هذا القطاع أنك يا أخي فقط ما نريد شيء، أنت قوم بعملك فقط. ما أتهم حد بالتقصير، ولكن مثل هذه الأمور هذه المفروض أنها ما تمر بهذه الطريقة. يعني المنتخب العماني يقول، هذا حمود الفوري يقول، المنتخب العماني الأحمر قادم بقوة
6: إن شاء الله،
4: كأس الخليج عمانية 100%، وسنتصدر مجموعتنا ونوصل للنهائي ونرفع اللقب.
6: والله هذا ممكن وارد. ليش؟ لأن البطولة لها طابع خاص،
4: وضع مختلف.
6: وضع مختلف. من الممكن أنك تشوف المنتخب في صورة مبهرة،
5: مو تتغير جدا بشكل كبير جدا.
6: المنتخب في هذه البطولة
4: هدف المخرج يعطينا الوقت بدل ضايع، والهدف الله يسامحك يا مخرجنا يا أخي كان عطيتنا الهدف.
7: النصر في الوقت بدل الضايع، عوض الشحري بعد تمريرة روميس إيسوجو الكابوني، مرر إلى عوض، عوض راوغ سدد على يمنى حارس المرمى المعتصم البلوشي، مررت الكرة بشكل جميل، تعامل معها عوض بشكل رائع لتسكن شباك الحارس المعتصم البلوشي. 2 النصر، لا شيء المصنعة، ودائما وابدا المصنعة ما يكون هو الذي يقف أمام النصر إلا في هذه الجولة، إلا هذه المرة.
4: إذن كما قال زميل سهيل جعبوب معلق المباراة 2-0 للنصر على حساب المصنعة، ونحن في الدقيقة 92، باقي دقيقتين من المحتسب بدل من ضائع. سأكمل رسالة، يقول هذا وعد من عاشق نادي الشباب العماني حمود الفوري، وفي كأس أمم آسيا في السعودية لنا كلمة مختلفة، أداء يليق يقول بتاريخ عمان. طبعا تاريخ عمان دائما مشرف وكبير يعني. فيقول الانطلاقة تبدأ من كأس الخليج والمجد يستمر في آسيا
6: إن شاء الله.
4: عجبني حماسك يا حمود، نتمنى إن شاء الله، نتمنى ونحن لها. في رسالة من هذه الرسالة،

0: زائد حاتم الروشلي. لماذا كلما يحضر مدرب يستدعي حاتم ومن ثم يستبعده؟ لماذا لم تعطى الفرصة كاملة لهذا اللاعب؟ ليس مجاملة ومحاباة لهذا اللاعب الخلوق، متأكد لو عطوا له الفرصة راح يبدع 200 200. يعني ما تستدعيه وبعدين تحذفه من القائمة بشكل نهائي، أنت ظلمت اللاعب. كذلك يا تستدعيه وتعطيه له الفرصة الكاملة، ولا ما تستدعيه البر كما يقول. كل التوفيق والدعوات لمنتخبنا الوطني بإذن الله. يقول نتمنى بعد ضم اللاعب المدافع الصلب ثاني رشيدي. شكرا لك مستمعنا الكريم. سعيد الراجحي رسل رسالة صوتية، والله ما تفتح لنا في الأسئلة الصوتية، اعتذر منك سعيد، ما أعرف إيش رسلت. وسليم الكومة يقول أستغرب غياب مشاركة المنتخب الوطني الأولمبي من دولة في دولة الألعاب الأولمبية الآسيوية المزمع إقامة الأسبوع القادم في اليابان. حسب المعلومات بأن اللجنة الأولمبية العمانية فضلت المشاركة برياضات فردية بعيدة عن الرياضات الجماعية حسب رؤية اللجنة. صراحة كانت فرصة مواتية لكسب احتكاك فني في ظل غياب المنتخب الأولمبي عن الساحة. يقول نقطة أخرى عدم وجود إداري للمنتخب الأول بعد خروج حسين الزجالي وعودته لنادي النهضة، ويتواجد حاليا خالد الرواس ومدير دائرة المنتخبات يكف. في اتحاد الكرة
1: يكف
0: كفاية؟
1: أيوة يكف، خلاص دير منتخب وخلاص.
0: جميل.
1: محمد العلوي كان شغال كل الشغل ده لوحده زمان.
0: محمد
1: وعشرة صح. على عشرة.
0: صحيح.
1: صح.
0: نعم.
1: وعشرة على عشرة.
0: صحيح. في رسالة من علي خاطر النجادي يقول أجمل تحية مسائية رياضية سورية أبعثها لكم من أرض العفية. تأخرت عليكم، كنت ألعب تحدي وللأسف خسرت بهدفين، هذا حال كرة القدم. وسؤالي ليونس، لخص لي ما يحدث لنادي صور وكيف ترى مشواره في الدوري.
2: مشوار نادي صور في الدوري لحد الحين 3 مباريات بثلاث خسائر.
0: تقدم بهدف أمس وخسر.
2: نعم، وهي نفسها. يعني نادي صور كان في الموسم الماضي
0: على شفا دور ثاني، والله كان حلو المباريات الأخيرة لعب،
2: يعني تقدم شوي لكن عانى بشكل كبير جدا. يعني فهو إذا لابد عليه أن يكون، يعني متى ممكن يبدأ نادي صور ويصحح أموره؟ يعني نعم. إذا لم تحصد أكبر عدد عندك من النقاط في الدور الأول،
0: نعم،
2: راح تعاني.
0: جميل، صحيح. أبغى أرجع لموضوع منتخب. طبعا خلصت مباراة النصر والمصنعة اللي كانت تأجلت من يوم أمس، وفاز النصر بهدفين.
1: مباراة حلوة.
0: مباراة حلوة، شفنا في بعض التفاصيل حلوة، لكن كنت أبغى أقول عن المنتخب الطائرة اللي شارك في البطولة الآسيوية، جزاكم الله خير ويعطيكم العافية، ما قصرتوا وكنا نتمنى الأفضل. لكن يا أخوان، كم مرة نقول إن يعني خلي الأمور، يعني لا تستعجل إنك تطلع تصرح وتقول إحنا سوينا ونحن وصلنا ونحن، يعني معلش هذا ترى أتي بنتائج عكسية. والدليل يعني حتى من واقع خبرة سابقة دائما هذا تجيب نتائج عكسية. نحن فزنا بشوط واحد على اليابان، وما خلينا جريدة ما صرحنا فيها، ما خلينا مكان ما طلعنا فيه، ما خلينا منصة إكس ما كتبنا فيها. جميل، حلو إنك فزت، وجميل شوية إن نعطي نفسنا يعني هذا، بس ترى فز بشوط أنت ما فايز مباراة، وجميل ونقول حلو ما قصرت.
2: وتراجعت في.
0: لكن
2: في
0: بعدين ولا جبت ولا حاجة ولا شوط، يعني
2: حتى مع
0: البحرين اللي هو جارنا، يعني المفروض إن نحن وياهم ند شوط واحد ما عرفنا نجيب.
2: اليوم إيران فاز على إسرائيل 3-1.
0: 3-1 مثلاً اللي هزمتنا 3-0. فأنت يعني يا جماعة، يعني معلش لا تحاولوا إنه بسرعة إن نحن بس فايزين شوط ونريد ننسب إنه ننسب لنا إن عملنا إنجاز عظيم ونحن فزنا شوط واحد في الكرة. ترى نحن أكبر من ذلك يا أخواني يا جماعة، خلي بالكم في هذه الأمور، جزاكم الله خير. لا تستعجلوا إنكم تنسبوا كل شيء لنفسكم، يعني إن تمدح نفسك وتطلع اللي تقول فيها والله سويت وعملت وما أعرف إيش. يعني معلش هد شوية يا أخي، خلينا نمشي في البطولة، خلي المنتخب بعيد عن الضغط. انت كإداري، انت كرئيس اتحاد، انت معلش يعني انتوا اخواننا وجماعتنا، معلش هذا لا يعني معناته لا يفسد للود قضية، لكن دائما نكون في نفس الفخ هذا، نستعجل ان نمدح نفسنا. ليش يعني نستعجل ان احنا نقول والله ترى انت فايز في النهاية بشوط وجزاك الله خير يعطيك العافية وحلو جميل، وقلنا ما مشكلة خسرنا من اليابان 3-1، واليابان السادس او السابع عالميا، يعني
2: السادس
0: حلو جميل. لكن انت قطعت

0: قطعت هذا الموضوع لأنك أنت استعجلت تصريحات وتطلع فيها وإن أنا سويت وأنا يعني ما يصير والله. يعني نحن عندنا إمكانيات أكبر من هذه، ممكن إن نحن نشتغل عليها. حلو جميل يا أخي، في وقت إنك أنت تتمدح وتطلع وتتكلم يعني عادي والله، في وقت كافي يعني في أثناء البطولة أنت تطلع إنك فايز شوط على اليابان وتقول إن نحن عملنا وسوينا ونحن ما أعرف إيش يعني. ما نستعجل يا أخي، ما عليه لاحقين والله. يعني حتى الكل بعدين بيمدحكم بنفسه يعني عادي، عندنا أمورنا طيبة، هذا الموضوع ما عندنا مشكلة فيه. فكل مرة تواجهنا نفس هذه المشكلة، فعشان كذا عادت بي الذاكرة لما فزنا على اليابان في اليابان،
1: وجينا
0: هنا واحتفلنا ورشينا الطيارة وصارت مرة يعني مهريان يعني. بعدنا نحن في أول مباراة تخيلوا، حلو ومدحنا وغنينا وصفخنا وطبيعي فرحنا، لكن ما معناته ان انا انجز المهمه. لا تستعجل يا اخي، لا تستعجل. يعني انا اشوف يعني مثلا على سبيل المثال يعني مدرب فنربخشة التركي تعادل يعني على ارضه في دوري الابطال، مع اعتقد كان مع لاعب مع نابولي، تعادل في المباراه. هو صح في الدوري كان سيء، قدم استقالته بعد المباراه، الا ان اداره النادي هي اللي منعته من الاستقاله مثلا. يعني الواحد لازم يحس انه عنده مدى اعلى او عنده يعني افق اوسع. يعني ما فزت شوط خلاص انه تعملها يعني خلاص عرس صار عندنا، شوط تراك فايز يا اخي. يا اخي خلوا الامور في حجمها الطبيعي، مثل ما قلت الاسبوع الماضي لما تقول لي انا والله فزت بتنظيم كاس العالم 2028 لكرة اليد الشاطئية، لما نرجع للموقع الاتحاد للدولي نقول منحنا سلطنة عمان تنظيم. حلو ممتاز وجميل وافرح معك، لكن لا تطلع وتقول لي انا فزت على من اللي ينافسك؟ ما عندك حد ينافسك اصلا. الموقع مكتوب فيه كالتالي انه والله سلطنة عمان خلاص بتنظم كاس العالم 28 لكرة اليد الشاطئية، وكانت هناك بعض الملفات الاوروبية ولم يسميها الموقع يعني ما سماها اصلا. فمعناته انت ما نافست حد يا حبيبي عشان تقول لي فزت. ما شيء اسمه فزت. منحوني، ايوه نعم منحوني لأن عندي إمكانيات ساعدني وجميل، كلام حلو ترى بعد، ما لازم إنك تقول فزت في كل شيء يعني أنت عشان إنه يعني تطلع إنك أنت يعني عامل شيء كبير. يا أخي ما خلونا شوية عندنا يعني سقف أعلى شوية. هي يعني أنت فايز شوط يعني وتجيني تسوي ماشي جريدة ما طلعنا فيها بصفحتين فزنا بشوط على اليابان، يا أخي شوية هدوا يعني. أنا أبغى أفوز بمباراة ما مشكلة، حتى بغني لك أغنية ما عندي مشكلة، ولا إيه؟
1: والله
0: اشوفك
1: والله
0: تضحك.
1: والله والله نتمنى عشان نسمع صوتك يعني.
0: والله ما عندي مشكله يعني، بس يا اخي احنا وايد نستعجل يا اخي، نستعجل وايد نغني ونفرح يعني. حلو صح لنا شويه عندنا في الرياضه يعني قليل نفرح يعني زين. بس يعني معليش بعد انت فايز شوط يعني، انت فزت شوط وجيت بعدها ولا جبت حتى شيء يعني، طلعت من الباب الضيق. واشكرك على المشاركه، بعد ارجع واقول لك
2: مشاركه وانه صعد انك عن طريق متاهل.
0: نعم.
2: من بطوله غرب اسيا.
0: حلو.
2: يعني مش منحه.
0: حلو.
2: ومش بطاقه، مش بطاقه بيضه.
0: ممتاز.
2: وعلى فكره الدوره الجايه
0: أحييك.
2: بحصول منتخب الطايره على
0: أحييك.
2: المركز الاول في بطوله غرب اسيا. هو ايضا حصل على بطاقه التاهل الى كاس
0: احييك. حلو، بس لا تلغي كل شيء هذا وتجي تقول فزت على اليابان.
2: انا بس يعني فرصه ان انا اقول معلومه يعني.
0: لا جميل.
2: ان التاهل جاء من خلال
0: بطوله
2: غرب اسيا.
0: حلو.
2: ايوه اللي تصدرها قطر النسخه اللي فاتت، قطر والبحرين، ثم عمان حصلت على المركز الثالث، قطر أخذت مسار آخر، وبالتالي البحرين وعمان خدوا البطاقتين التأهل. حصول عمان على لقب بطولة غرب آسيا اللي أقيمت من شهر في سلطنة عمان وحصولها على اللقب أهلها مباشرة إلى كأس آسيا.
0: ممتاز جميل.
2: هذا أمر طيب
0: جميل. وانت اصلا يعني انك تشارك في هذه البطولات لاعبك يتطور ايضا،
2: تبني
0: احتكاك ممتاز.
2: صحيح.
0: يعني بس يا اخي ليش تطلع بسرعه تتكلم يعني وتقول لي انا سويت معليش يا اخي.
2: النتيجه امام اليابان مقبوله.
0: أوه.
2: امام استراليا يلا، لكن 3-0 امام البحرين غير مقبوله تماما، ابدا ابدا ابدا. هذا فيه امر سبب واضح، مع لابد ان يكون هناك سبب يعني كبير جدا. 3-0 لا
0: اعطي الاشياء
2: رجال، انت لعبت امام اليابان سادس العالم باداء افضل من ذلك بكتير. حتى اليابان في الشوط الثالث لما كسبت انت قدمت عطاء جيد وجبت 18 نقطه على اليابان. فبالتالي لما تيجي تخسر من البحرين اللي هي اصلا المفروض تكون يعني في مستواك، 3-0 لا كبيره.
0: انا بقول يعني عطل دائما الامور حجمها الطبيعي.
2: صحيح.
0: لا تزيد ولا تنقص. عشان ايضا تعطي لاعبك حقه وانه عمل شيء حلو جميل وقدم مباراه جميله حلو، وانه صعد وشارك في ظل ان نحن كثير من العابنا ما تشارك اصلا اسيويا. حلو جميل، لاعبنا لازم يتطور، لازم يدخل هذه المنافسات يعني. لكن من جانب اخر لا تلغي كل هذا يعني، فايز بشوط وتجلس كل يوم تطلع في التصريحات يعني، معليش. فهمتوها الفكره يعني ولا ما فهمتوا؟
1: لا
0: فاهميني.
2: فاهمين.
0: ايوه يعني. في رسالة أخيرة من الكابتن، كتب إنه هو الكابتن علي خاطر النجادي، ويقول شكرا لكم كباتن، حضرت مباراة في دوري المراحل السنية تحت 17 سنة، سيارة الإسعاف غير موجودة، وتحية للطاقم، يسمي المباراة يعني، يقول تحية للطاقم تدريب العماني لنادي البشائر، عملهم واضح وفريقهم تحت 19، انت كتبت فوق 17 وتحت تحت 19، يقول مبشر بالخير، يمكن تحت 17. شكرا لك.
1: تحت 17.
2: كيف الحكم؟ كيف الحكم؟ كيف الحكم وقف وافق على إقامة المباراة في ظل هذه الظروف؟ ما فيش إشارة إسعاف.
0: ما المشكلة إن ما نادي البشائر ومن ما نعرف
2: عشان الفريق المضيف هو اللي يتحمل مسؤولية توفير إشارة إسعاف.
0: نعم.
2: هذا البروتوكول المعمول به وهي اللائحة. لكن الحكم أنت تحملت مسؤولية فوق مسؤولياتك، ولو كان حاجة حصلت أنت اللي هتشيل المسؤولية دي.
0: نعم.
2: وبقولها لكل حكم من الحكام. يعني ما تديش الاذن لبدء مباراه
0: طبعا
2: في مثل هذه الظروف، ليه؟ هيجي عليك انت بعدين
0: طبعا،
2: مسؤول
0: مسؤول طبعا. جميل. اليوم ماجد المعولي يسلم عليكم ويسال عن درجه الحراره في جده اليوم. اليوم في جده درجه الحراره 33.
2: حلو
0: حلو يعني رطوبه شويه ترى، هي
1: هي هي
0: بحريه
1: هي عاده كذا تكون يعني هذه
2: ان شاء الله على يوم 23 يكون الجو بقى جميل
0: ان شاء الله،
2: والاداء جميل والفوز جميل، وان شاء الله متفائلين.
0: وانت الجميل
2: حبيبي حسين.
0: شكرا لك وليد الحبيب. شكرا لك ونسمع
1: شريك. شكرا شكرا ابو علي.
0: شكرا لمخرجنا ملاذ اليوسفي. شكرا لك يا ملاذ. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا بكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج بطاقه بيضاء. اتمنى لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه في اعمالكم ومشاويركم وحياتكم العامه ان شاء الله، ونسمع عنكم كل خير باذن الله. هذه تحياتي حسين بن راشد العميري، في امان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
7: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
8: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم صحار السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: wisht, wisht, wisht, tek laf.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معاكم كلثم المقبالي. واليوم بنتناقش في السؤال اللي أصبح يتكرر يوميا من دون مبالغة، مش شهريا، زمان كان شهريا يتكرر، الحين أصبح يوميا. طفلي والهاتف. يا كلثم متى أعطي طفلي الهاتف؟ يا كلثم متى أمنع طفلي من الهاتف؟ يا كلثم بيت الفلاني عندهم أطفال صغار وابني يشوف أنهم يعني عاطينهم الهاتف، أو أن لحد يوم الجمعة الماضي صار نقاش ونقاش يعني كبير فيما يخص هذا الأمر. فهذا أصبح من المواضيع اللي ما ممكن أبداً أن نتجاوزها، ما ممكن نتجاوزها. اللي لازم نفهمه أني أنا هنا بتحدث عن رأيي أنا كمختص، ولا ربما أنتم تستمعون لإجابة أخرى. الإنسان هنا يحكم عقله ويشوف. إحنا اسمها اسمنا أنا اسم استشارية، أنت تستشيرني وفي النهاية تعمل إلا أنت تشوفه أنسب. فلأني أنا أعتقد يعني الطبيب لما يروح للمريض يقول له المشكلة وين ويعطي الدواء، بس هو ما يجبر المريض على تناول الدواء. فأنت بتشوف الدواء الأول الثاني الثالث، هنا أنت تختار الدواء اللي يناسبك. ليش بديت هذه البداية؟ لأني أنا أعرف أنه كثير احنا تشبعنا من الفيديوهات، من المحاضرات، من المواعظ، من الحكم. عطي ابنك هاتف، لا تعطي الهاتف، انا منعت ابنائي عن الهاتف، لا والله انا عطيتهم بحدود معينة. انا فارجع اقول اللي بتستمعون في هذه الحلقة هو راي شخصي من مختص، يعني وله نظرة خاصة في هذا الامر. اول شيء خلونا نتفق على حاجة، الهاتف اليوم مش مجرد وسيلة ترفيه، هو بوابة أنا أعتبرها مفتوحة على عالم واسع من المعرفة والمخاطر أيضا. كثير من الأسر تتكرر عليها هذا السؤال، مثل ما قلت لكم بشكل يومي، أعطي ابني هاتف ولا ما أعطيه، كيف ومتى، ابني عامل لي مشكلة وأنا ما عارفه، وأنا أخاف ابني يكون يعني متخلف عن أقرانه وما فهم الدنيا شو صاير فيها لأنهم يناقشوا هذا الأمر، أو أني لا والله عادي بيجي وقت المناسب. حددوا لنا نحن كمختصين، يعني أنتم كمختصين لنا، إحنا كأولياء أمور تهنا في هذا الأمر. الموضوع هذا جديد والقضية هذه جديدة، زمن الأطفال ما كان عندهم هواتف. فأنا اللي أقوله فيما يخص هذا الأمر أن الهاتف بحد ذاته مش المشكلة، المشكلة الحقيقية في طريقة تقديمه للطفل وحدود استخدامه وما يرافقه من وعي وتوجيه في هذا الأمر. اللي لازم نفهمه إن إحنا لما نعطي الطفل الهاتف نعتقد إن إحنا عطينا الهاتف علشان تكون لبوابة للعالم برا، اللي ما ندركه إن إحنا عطينا العالم مدخل لأبنائنا، وليس عطينا ابننا مدخل للعالم، العكس، إحنا عطينا العالم مدخل لابننا. فهنا أول شيء لازم نتفق عليه علشان نكون واضحين ونطلع بحلول عملية بعد هذه الحلقة. وإذا تعرفوا شخص مهتم بهذا الأمر أرجوكم بلغوا يتابع هالكلمتين. لما نعطي الطفل هاتف ما معناها أني أنا عطيتك حرية مطلقة فيه. أول شيء خلونا نتفق على أمر مهم، الهاتف أو هذا الجهاز أو العالم الرقمي متى الطفل يقدر يدخله؟ طبعا طلعوا للطفولة المبكرة من هذا الموضوع اللي هي من عمر سنة إلى عمر 6 سنوات، طلعوها من هذا الموضوع، هي طفولة مبكرة لا زال، فخرجوها من هذا الموضوع، أكيد إنه مناسب. نجي للطفولة المتوسطة، الطفولة المتوسطة اللي هن قلنا من عمر 6 سنوات لحد 12 سنة، بداية الطفولة المتوسطة بعدوا للطفل أيضا من هذا الموضوع اللي هو أقل من 10 سنوات. إذا أكبر من عشر سنوات وهذا الطفل ما يهمه الجهاز ولا يهمه هذا العالم الرقمي وما يسأل عنه وما موجود في عائلة ممتدة اللي هي أبناء خال عندهم هذا الجهاز، أبناء عم عندهم هذا الجهاز، وما في حد حوله، فلا تدخلوا لهم هذا الفكر. يعني الولد الله هادي منه، لا تجيبوا لهم أنتوا هذا الجهاز تعطوهم في يدهم. هو الولد اللهم لك الحمد أنت كأب رائع وكأم رائع قدرت تشغلوا عن هذا الجهاز. هو ما يطلبه، هو ما يطلبه، هو ما محتاج إنه في هذا العمر. فبعد عنه، بعد عنه حتى لو وصل سن المراهقة ولا زال هو ما يسأل عن هذا الجهاز ولا عندها الانترست فيه ولا عندها الرغبة فيه، بعد عن هذا الموضوع تماما. ولكن إذا كان هذا الطفل بعد ما يكمل 10 سنوات وهو لا زال إنه يزن ويوميا، وبديت تكتشف إنه هو يستخدم هاتف ابن عمه، وبديت تكتشف إنه هو يستخدم هاتف ابن خاله، وبديت تكتشف إنه والله هذا الطفل يعني بدينا بحركات مريبة، إني أنا عندي آيباد جايبنا من فلان، بديت تكتشف إن عنده هذه الدفعية الكبيرة، هنا نقول الوقاية خير من العلاج. شو يعني؟ يعني ممكن تخصص جهاز هذا الولد ينوضع فيه تطبيق معين لوقت قصير جدا يكاد لا يتجاوز النصف ساعة. النصف ساعة ليش يا تاثم؟ لأن هذه النصف ساعة احنا بكرة ممكن نستخدمها لما نريد نعاقب هذا الطفل. يعني ما خلصت صلاتك؟ ما في جهاز. ما خلصت واجباتك؟ خلاص ما اليوم ما في جهاز. أو الويكند، نبدأها بالويكند. طيب أنا بعطيك إياها ويكند لأن باقي الأيام أنت مشغول بواجباتك، ولكن إذا تعبني في موضوع الواجبات وإنها فروضك المدرسية، إذن في الويكند ما في جهاز هذه النص ساعة اللي تنعطيني إياها. وطبعا أكيد أن الأمور اللي يشوفها تكون يعني نحطيهن عليهن مثل ما نقولهن الريستريكتد اللي هن الضوابط. الحين اليوتيوب في عليه ضوابط، في عندك الكيدز اللي ما ممكن أقل عنه، البرامج أغلبها في عندها ضوابط، جهاز الآيفون عندك ضوابط في استخدامها بحيث أن هي تناسب الاطلاع الطفل عليها أو هي تناسب هذا العمر. لمدة نص ساعة أشوف أكون قريب منه موجود، هذا الطفل شو يشوف، شو تابع، شو المحتوى اللي يعرض عليه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: إذا تريد تسلم جهاز أنت لازم تكون جاهز أن تعطيه من وقتك، تعطيه من جهدك، وبتراقب وبتتأكد وتشوف. ونعم بتقولوا لي يا الله بنعمل شغل يعني فوق شغلنا. أيوة أيوة، بتعملوا شغل فوق شغلكم إذا أعطيتهم هذا الجهاز. ما ممكن نعطيهم ونقولهم يلا انطلقوا في هذا العالم، لأن نتائج هذا الأمر حقيقة وخيمة. أنا ما أريد أبالغ، علشان كذا أنا ما قلت لكم امنعوهم تماما عن هذا الأمر، لا، نريد حلول عملية. كفانا يعني حديث تنظيري وأن الأطفال لا تعملوا وكذا وبتدخلوهم وندخل في رأس الأهل مشاكل هم في غنى عنها، لا، نريد حلول عملية. شو الحلول العملية؟ بعد عمر 10 سنوات يكون في وقت مقنن وفي ضوابط وأنا موجود، أنا موجود كإشراف. خلصنا، وممكن وقت الويكند يكون خلصنا من الطفولة المتوسطة، نيجي للطفولة أو لمرحلة المراهقة. هل أعطي الجهاز؟ أنا أقولكم خلوها تصير تحت عينكم ولا تصير بعيد عنكم. يعني إحدى أكبر القضايا اللي أنا مسكتها لبنت كانت في الواتساب، البنات عندها في جروب الصف عاملين جروب، ولما تروح اليوم الأول تلاقي إن هم لبسوا سوارة معينة كلهم منسقين مع بعض. ها كيف؟ ولا ما حد بلغني؟ لا والله أمس يعني رسلنا في الجروب في الواتساب. اليوم اللي بعده والله إحنا جبنا كل واحدة جابت أكلة معينة لوقت الفصحى وقت كذا، كيف ما حد بلغني؟ إحنا أمس راسلين في الجروب. فبدأ يتكرر على البنت هذا الأمر. البنت طلبت الأم المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. الأم عندها هذه فكرة لا لا لا علشان أنا أحميكي. وصلنا لكورونا، وأنا يعني لو الأم سألتني بقولها وين المشكلة تفتحي لها جروب واتساب في واتسابك أنت كأم؟ بتقول لو تحملوا الإزعاج، وين المشكلة؟ يعني إذا بحمي طفلي شوية إزعاج، وين هذه المشكلة العظيمة؟ حتى حطي الجروب ميوت، يعني نبدأ نتصرف تصرفات عملية. لو سألتني الأم بقولها وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ عموما البنت وصلت لي مرحلة كورونا وأغلقت المدارس ودين الدراسة أونلاين، ف يعني استلمت جهاز آيباد. استلمت الجهاز الآيباد في شهر سبتمبر اللي هو 9. موضوعها واصل كقضية كبيرة في المحكمة، تحول في المحكمة بعد عدة مداولات في شهر ديسمبر 12. شهرين اثنين الفارق، كانت شهرين اثنين. في شو ان هذا البنت بدت تستخدم هذا الجهاز، تسهر عليه من دون رقابة، البنت كبرت، البنت يعني بدت تستخدم استخدام ما طيب في التواصل مع أشخاص، دخلوها ابتزاز إلكتروني، ترسل صورها، ومواضيع كبيرة احنا في غنى عنها. ليش؟ لان هي فهمت الاهل اني انا فقط لدراسة وانا اصبح عندي جهاز، اصبحت انتم مضطرين. فيجيك الولد وهو يعني منطلق في هذا العالم، ما في عنده حدود. علشان كده نقول اختصر لكم، هل اعطي ابني جهاز او لا؟ اعطيه علشان تتدرج في هذا الامر. لا تعطوا ابنائكم الجهاز تسلمه في يده بعد ما كنت انت تقولها لا لا لا لا، وتعطيها في او تعطيه في المرحلة الجامعية وتطلقه في الحياة والجامعة وكذا، ويلا انت يعني انت والحياة تفاهموا مع بعض، انت والناس تفاهموا، انت وهذا العالم الرقمي تفاهموا مع بعض. بعد ما يعني كان ممنوع انا خلاص اسلمه، لان انت بعض الاهالي لازم يسلموا ابنائهم جهاز اذا كانوا في سكنات داخليه، اذا كان في يداوم في منطقه اخرى تبعد عن منطقته سواء جامعه او كليه، انت ما بتراقبه طول الوقت، انت ما بتكون رقيب عليه طول الوقت. فالاولى ان انا ادرج هذا الامر باشرافي، ادرج على هذا العالم، يدخل هذا العالم باشرافي انا، لان للاسف شئنا ما بينه هم بيضطروا يدخلوا بعدين بيضطروا. فانا دائما اقول الوقايه خير من العلاج. هل نعطيه؟ نعطيه، ولكن في سن مناسب وبتدرج وبتقنين للمحتوى بحيث انه هو يناسب هذا العمر وبإشراف مباشر. واعطيه ايضا هذا الابن هذا الجهاز مثل ما قلنا، يعني ممكن تدرج وحتى في جهازك انت يدخل هذا، يبدا هذا العالم من جهازك انت. حسابه موجود مربوط عندي انا في تليفوني، وين المشكله؟ وين المشكله؟ فلا نعملها لا لا لا، ولا نعملها نعم نعم نعم وخذ الجهاز، خذ الجهاز. إذا أدرناه بطريقته الصحيحة ما بيصعب عليكم حقيقة إني أنا أعطي بعدين ابني الجهاز هذا وأنا مطمن عليه، ناهيك عن المشاكل الصحية اللي ما نشجع إنه يوصلها الطفل، مثل موضوع إدمان استخدام هذا الجهاز أو المشاكل الصحية أو النظر أو الجلسة الصحيحة أو غيره من الأمور اللي ممكن يتعرض لها الطفل صحيا. فتقنين استخدامه، أني أنا أعرف أكون على معرفة مباشرة من اللي ضافهم، من اللي موجودين، هذا الجهاز تحت عيني أنا أستخدمه، هنا جدا يفرق في هذا الأمر. أولياء الأمور الكرام، السؤال اللي يتكرر عليك اليوم هل أعطي ابني هاتفا، مش هو السؤال الحقيقي. السؤال هو أنا كيف أعطيه أو كيف ممكن أسمح لي يدخل هذا العالم الرقمي، ومتى وبأي وعي. هنا هذه الأسئلة اللي مفروض تطرح. الهاتف ممكن يكون أداة تعلم وأداة بناء، أداة تواصل طيبة مع أهله، مع أعمامه، مع العائلة، أو ممكن يكون باب لمخاطر كبيرة أنتوا في غنى عنها. الفرق من اللي يصنعه؟ تصنع الأسرة من البداية في دخول هذا العالم الرقمي. جزيل الشكر، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: عاشو.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
5: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

أنا هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابه سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: من جلسات نغم.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: عاشو.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيش جلالة السلطان هيثم
0: الأبيض. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.